فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما، فأضاءت محاسن وجهه عليه الصلاة والسلام بالفرحة، وأشرق وجهه الكريم بالبهجة. فمن يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجته بالمولود الجديد، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده.

فأم الغلام هي بركة الحبشية المكناة بأم أيمن، وقد كانت مملوكة لأمينة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام، فربته في حياتها وحضنته بعد وفاتها، ففتح عينيه على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها، فأحبها أعمق الحب وأصدقه، وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. هذه أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحبه وموضع سره وأحد أهله وأحب الناس إليه بعد الإسلام. وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه، ذلك لأن كل ما يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يفرحهم، وكل ما يدخل السرور على قلبه يسرهم، فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب. ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حبا تغبطه عليه الدنيا كلها، فقد كان أسامة مقاربا في السن لصبته الحسن بن فاطمة الزهراء، يعني ابن ابنته، وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية، لكن الرسول صلوات الله عليه ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الأخرى، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشجت جبهته وسال الدم من جرحه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه، فلم تطب نفسها لذلك، فقام إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه وجعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا. وكما أحب الرسول صلوات الله عليه أسامة في صغره، فقد أحبه في شبابه، فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد أشراف قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا، كانت لذي يزن أحد ملوكهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل هديته لأنه كان يومئذ مشركا، وأخذاها منه بالثمن. وقد لبسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في يوم جمعة، ثم خلعها على أسامة بن زيد، فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار.

ولما بلغ أسامة بن زيد أشده بدا عليه من كريم الشمائل وجليل الخصائل ما يجعله جديرا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان زكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاع، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله. ففي يوم أحد جاء أسامة بن زيد مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ، ورد منهم من رد لصغر أعمارهم، فكان في جملة المردودين أسامة بن زيد، فرجع وعيناه الصغيرتان تفيضان من الدمع حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جاء أسامة بن زيد أيضا ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل يشد قامته إلى أعلى ليأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان بن الحارث بن عمه وستة نفر آخرين من كرام الصحابة، فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون.

وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة وسنه دون 18، فرأى بعينيه مصرع أبيه فلم يضعف ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب حتى صرع على مرأ منه ومشهد، ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه، ثم تحت لواء خالد بن الوليد حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن أي مخالب الروم. ثم عاد إلى المدينة محتسبا.

فيه أبا بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من شيوخ الصحابة، وأمر على الجيش أسامة بن زيد وهو لم يتجاوز 20 بعد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء وقلعة الداروم القريبة من غزة من بلاد الروم. وفيما كان الجيش يتجهز مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض توقف الجيش عن المسير انتظارا لما تسفر عنه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: ولما ثقل على نبي الله المرض أقبلت عليه وأقبل الناس معي، فدخلت عليه فوجدته قد صمت فما يتكلم من وطأة الداء، أي من شدة المرض. فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. ثم ما لبث أن فارق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحياة، وتمت البيعة لأبي بكر، فأمر بإنقاذ بعث أسامة، فأمر بإنفاذ بعث أسامة. لكن فئة من الأنصار رأت أن يؤخر البعث، وطلبت من عمر بن الخطاب أن يكلم في ذلك أبا بكر، وقالت له: فإن أبى إلا المضي فأبلغه عنا أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة، وما إن سمع الصديق من عمر رسالة الأنصار حتى وثب لها، وكان جالسا وأخذ بلحية الفاروق وقال مغضبا: سكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب. ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ والله لا يكون ذلك. ولما رجع عمر إلى الناس سألوه عما صنع، فقال: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم، فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب، شيعه خليفة رسول الله ماشيا وأسامة راكب، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال أبو بكر: والله لا تنزل، والله لا أركب، ووالله لا أركب، وما علي أن أغير قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك بإنفاذ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مال عليه وقال: إن رأيت أن تعينني بعمر فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء. مضى أسامة بن زيد بالجيش وأنفذ كل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوطأ خيل المسلمين تخوم البلقاء وقلعة الداروم من أرض فلسطين، ونزع هيبة الروم من قلوب المسلمين، ومهد الطريق أمامهم لفتح ديار الشام ومصر والشمال الإفريقي كله حتى بحر الظلمات.

ثم عاد أسامة ممتطيا صهوة الجواد الذي استشهد عليه أبوه، حاملا من الغنائم ما زاد عن تقدير المقدرين، حتى قيل إنه ما رؤي جيش أسلم وأغنم من جيش أسامة بن زيد. ظل أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة موضع إجلال المسلمين وحبهم وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا لشخصه، فقد فرض له الفاروق مرتبا أكثر مما فرضه لابنه عبد الله بن عمر، فقال عبد الله لأبيه: يا أبتي، فرضت لأسامة 4000 وفرضت لي 3000، وما كان لأبيه من الفضل أكثر مما كان لك، وليس له من الفضل أكثر مما لي. فقال الفاروق: هيهات، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فرضي عبد الله بن عمر بما فرض له من عطاء. وكان عمر بن الخطاب إذا لقي أسامة بن زيد قال: مرحبا بأميري. فإذا رأى أحدا يعجب منه قال: لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله هذه النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أحبتي في الله تنتهي قصة الصحابي أسامة بن زيد، وإلى أن ألقاكم قريبا مع صحابي آخر من صور من حياة الصحابة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتي الله، أنا قصة الطفل عبد الله بن الزبير مع سيدنا عمر بن الخطاب. هو عبد الله بن الزبير ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، أحد المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. هو أول مولود للمسلمين في المدينة بعد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وجده هو أبو بكر الصديق، وجدته هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله. حينما كان عبد الله بن الزبير طفلا في السادسة من عمره، كان بيلعب مع الأطفال بالمدينة المنورة، فمر عليهم أمير المؤمنين عمر، وكان لسيدنا عمر بن الخطاب هيبة عجيبة، حيث بتقول عنه كتب السيرة الإسلامية أنه كان له هيبة عجيبة بين الناس. فيقال بأن امرأة كانت حامل واتفاجأت به وسقط اللي بطنها من حمل، ولما عرف بعد ذلك باللي حصل ليها صعد إلى المنبر وقال: يا أيها المسلمون، إن أميركم عمر وهو يسير في الطريق فاجأ امرأة حاملا، وبلغني أنه أجهضت ما في بطنها خوفا مني، فهل علي غرة؟ أي هل علي دية؟ فقالوا الصحابة: يا أمير المؤمنين، امرأة خافت وأسقطت ما في بطنها، فلماذا الدية؟ وكان سيدنا علي رضي الله عنه يجلس بينهم، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لا ينفعوك، وعليك 10 دية. فأنفق سيدنا عمر بن الخطاب 10 من الإبل كفارة لأنه أخاف المرأة فأسقطت ما في بطنها. وهنا نتخيل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بمر والأطفال بيلعبوا، ولما شافوه انطلق كل واحد منهم في اتجاه يستخبى، إلا طفل صغير وقف بيبص لعمر بن الخطاب. فوقف سيدنا عمر قدام الطفل ونزل كده على ركبتيه بكل تواضع للغلام الصغير ده، وقال له: يا بني، ليه ما رحتش زي ما انصرفوا باقي الأطفال؟ فقال له الطفل البالغ من العمر 6 سنين: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها ليك، ولست جانيا حتى أخاف منك. يا سلام، اتبسم سيدنا عمر للباقة وبلاغة الطفل ده، وسأله عن اسمه وقال له: مين أنت؟ أنت مين؟ فقال له الطفل، قال له: أنا عبد الله بن الزبير. فقال له سيدنا عمر: ابن العوام؟ فقال له الطفل: نعم. فقبل سيدنا عمر إيد الصبي وراسه ودعاله بالبركة، وتربى الطفل ده الصغير على إيد ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. فيا لها من أم مسلمة تلك التي ربت هذا الطفل الواثق من نفسه. وده مش ببعيد عليها، فلما هاجر أبوها سيدنا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابها ببيتهم بمكة، وطرأ عليها جبار قريش يومها الباب، وهو مين؟ أبو جهل، وهي في سن 13 سنة بس، وقال لها: فين أبوكي؟ فقالت: معرفش. فما كان من أبو جهل إلا لطمها على وشها، ضربها ونزل الدم من مناخيرها. وقالت لأبو جهل: لما ما تقدرش على الرجال بتضرب النساء، يا ترى هل هي دي من مروءة العرب؟ والثقة دي بالنفس اللي زرعتها في أبنائها
ومنهم عبد الله بن الزبير اللي أبهر عمر بن الخطاب برصانته ولبقته وثقته الشديدة بنفسه. وعرف عن عبد الله بن الزبير خشوعه لله تعالى في صلاته، حتى ذكر عنه في الأثر أنه كان يصلي يوما وسقطت حية من سقف البيت وطوقت بطن ابن هاشم وصرخ نساء البيت واجتمع الكل عشان يقتلوها، وبالفعل قتلوها ونجى الطفل. كل ده حصل هو بيصلي ولم يلتفت ولم يدري اللي حصل حتى أنهى صلاته، كما يقول عنه عمر بن دينار: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وقد توفي هذا المجاهد التقي سنة 73 هجرية رحمه الله، وعلى كافة الصحابة أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفوا بر الوالدين. هنحكي لكم قصة صغيرة عن بر الوالدين لربنا سبحانه وتعالى دايما بيفكرنا بيهم وبالوالدين إحسانا. واحد من الآباء اتكلم وقال إنه قبل 50 سنة حج مع أبوه بصحبة قافلة على الجمال، ولما اتجوزوا منطقة عفيف رغب الأب إنه يقضي حاجته، فالابن نزله من البعير وراح الأب لحاجته وقال له للابن انت روح مع القافلة وانا هلحق بيكم. مشي الابن. بعد شوية، يعني زمن قصير، الابن التفت ولقى ان ايه القافلة بعدت عن والده، بعدت ياما، فرجع وبقى يجري على رجليه عشان يحمل والده على كتفه. أيوة. وبعدين انطلق وهو بيجري بيه.

0: بيقول الابن: وانا كده حامل والدي على كتافي، حسيت كده برطوبة بتنزل على وشي وتبين، تبين لي انها دموع، دموع والدي. فقلت لوالدي: والله انك اخف. قال له: والله انك اخف على كتفي من الريشة. فقال الاب: انا ما بكيتش عشان كده، لكن في المكان ده بالذات حملت انا والدي.
1: الله اكبر.
0: وبالوالدين احسانا.

أحبتي في الله، اسمعوا هالقصة بعنوان أخي السائق ومعلم السائق. طبعا نعلم أن السياق امتحان دنيوي صعب، عليك أن تتحلى فيه بالصبر أولا، كظم الغيظ، الكلمة الطيبة، الابتسامة، كلمة طيبة. أكيد الكلمة الطيبة، إحنا أكيد تعودنا في الطريق على مشاهدة سواقين بيتجادلوا بسبب حصول حادث مرور بينهم، ومحتمل يصل الجدال إلى سب وخناق. أصبح المشهد عادي ومألوف في مجتمعنا، لكن ماذا لو حاولنا تغيير هذا السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي، بحيث ينزل السائق المتسبب بالضرر ويتقدم إلى السائق المتضرر ويبادر التحية، يسلم عليه ويصافحه ويعتذر منه ويطلب منه معاينة الضرر. في هالحالة أكيد رح ينتهي الأمر على ما يرام. لو تعودنا على هذا السلوك، فعقلنا الباطن رح يتعود على رؤية المصافحة في الشارع، وبالتالي رح يصبح مبرمج على المصافحة والتسامح. أما إذا تعود العقل الباطن على رؤية الخناق والسب، رح يصبح مبرمج على العنف واللفظي والمادي بصفة أوتوماتيكية، لأن العقل الواعي بيتحكم فينا بنسبة 7%، والعقل الباطن بيتحكم فينا بنسبة 93%. علينا أن نتعود على رؤية الإيجابيات حتى تصبح شيء طبيعي فينا. مصافحة سائقين متضررين من حادث، إذا حاول واحد من السواقين استفزازك بإشارات أو ألفاظ مش كويسة، رد عليه بكلمة طيبة حتى تغلق الموضوع وتنفي احتمال حدوث خناق. مثلا سامحني، بارك الله فيك، ربي كتر خيرك وكتر من أمثالك. الكلمة الطيبة ما بتعني الجبن وضعف الشخصية، ولكن تعني قوة شخصية، حيث أنك هزمت النزعة العدائية فيك وفي الشخص الظالم، وهزمت الشيطان اللي بده يريد الإيقاع بينكم. قال الله تعالى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، سورة إبراهيم. وقال تعالى، وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، سورة الإسراء. وقال تعالى، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، سورة النور. يقصد الله أن الكلمات الخبيثات لا يقولها إلا الخبيثون، والكلمات الطيبات لا يقولها إلا الطيبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة الطيبة صدقة. وقال، إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقال، اتقوا النار ولو بشق تمرة،
فإن لم تجد فبكلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. تجنب وصف السائقين المتهورين بألفاظ احتقار أو تشبيههن بالحيوانات، فهذا يعتبر غيبة، والغيبة يقول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أرجو أن تكون عجبتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بالأخلاق إحنا نقدر نشتري القلوب. كل إنسان مهما بلغ سوءه وارتفعت أثامه وعليت أوزاره بيبقى فيه وميض، يعني شوية خير وصلاح لو دور عليها وأحسن استغلالها اتبدلت حاله وساعدت أيامه. فطبعاً مش عدل إنه نتجهم للبشر ونعامل المخطئ منهم بالغلظة والجفاء. وليكن لينا في الحبيب صلى الله عليه وسلم خير مثال وقدوة. خلينا نعود نفسنا على التبسم للتانيين، ونكون إحنا البادئين بالسلام والثناء على أعمالهم الحسنة وملاطفتهم والصدق في محادثتهم. فقد إيه جميل إنه تكون معول بناء وإصلاح وسبب في زراعة بذرة اللي هي بذرة الخير في الناس. وقد إيه رائع إنك تلاقي كلماتك وأفعالك أثرها الطيب في النفوس. خلينا نعامل الناس على أسس أخلاقنا الإسلامية، فإحنا خير أمة أخرجت للناس. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله. أحبتي في الله، بالأخلاق إحنا نقدر نحمل المعجزات ونغير الأحوال ونمسح الغل والحقد من النفوس. تعالوا تعالوا نعاهد نفسنا على إنه نتحلى بكل خلق رفيع من شأنه يمد جسور المحبة والتآخي بيننا وبين التانيين. جعلني الله وإياكم ممن كان عنصر بناء وصلاح، مش هدم وافتراء.

وإلى هنا أحبتي الله كالعادة تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن قمة الجزاء قد أعطيت نتيجة هذا السلوك، لأهمية هذا السلوك وأثره في رفعة وتكريم الإنسان في المكانة اللائقة به. نرجو من سماحة الدكتور أن يبين لنا هذه المعاني التي يتضمنها الحديث. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى، وسنجد مرات كثيرات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيها ذكر العدد، والعدد هنا سبعة، ورقم السبعة هذا له قيمة خاصة عند الشعوب السامية كلها، وربما كان سبب ذلك ما انطبع في أذهان الجميع من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فكانت الأيام مسماة بتسمياتها منتهية عند السبت، والسبت هو يوم السبات ويوم الراحة، وفي القرآن ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ولذلك احتفظ هذا العدد السبت بلفظه تقريبا في أكثر اللغات الحية العالمية، سبت اللي تكتب سبت وهي سات يعني السبت ومعناها السبعة، وكذلك سفن وإلى آخره. هذا لم يكن بد منه للإشارة إلى أهمية هذه السبعة، فهي كثيرة، سبعة أبواب، سبعة أحرف، دائما نجد سبعة، وحتى مضروبات السبعة سبعين وكذا معها أي شيء ما دام لفظ السبعة فيه يفيد عند العلماء الكثرة وعند العرب، حتى قالوا لا مفهوم للعدد. قال بعضهم تعليقا على قول تعالى استغفر لهم، موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لهم أي للمنافقين، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لو كنت أعلم أني إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت. فقال العلماء لكنه يقصد أنه إذا قيل سبعين مرة أو سبعين ألف مرة فكأنه يقول مرات كثيرة.
1: نعم، دون التقييد.
2: قال بعضهم حتى في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ وقد مررنا بشيء من هذا في حلقة سابقة. معنى أن العدد ليس حتميا أن يراد به معنى رقميته أو عدديته، وإنما يراد منه الإشارة إلى نوعية تستحق أن تستوعب وأن تصونها الذواكر. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يرغب المسلمين فيما ذكرتم في السلوك الاجتماعي من هذه الخصال الكريمة الرائعة أراد أن يسردها سردا عدديا ليسهل حفظها عليهم. هذه من ضمن الحكم التي أشار إليها العلماء. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ينظر إلى الأبعاد التي تنتهي عندها هذه الخصال السبع لأولئك الأشخاص السبعة. وإذا نحن أمام أشياء تتعلق بالعباد، بالبشر، بهذا الكون الذي نعيش فيه، ولكن أشياء أخرى تتعلق بالله عز وجل. وحتى الأمور المتعلقة بالعباد إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى رددناها برفق وبساطة إلى المتعلقة بالله رب العالمين في كل شيء. لنأخذها بسرعة. إمام عادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سأقولها بما أحفظها لأن الرواية الأخرى مختلفة قليلا عنها.
1: تفضل.
2: إمام عادل، هناك الإمام العادل الرواية التي أحفظها، وهي أيضا في البخاري وفي مسلم. إمام عادل أو الإمام العادل، الإمام العادل الحاكم العادل، طبعا الولاية العظمى، الذي يتولى الولاية العظمى. قال بعضهم: ويمكن أن يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مع هذا ومثل هذا، لكنه ليس هذا بالضبط، يعني كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعليه أن يعدل. وحينئذ كلمة الإمام لا تخص الذكر، فقد تكون المرأة الأم إماما لأنها يؤتم بها. علمنا ربنا في الدعاء أن نقول: واجعلنا للمتقين إماما، لم يقل أئمة. تقول امرأة إمام ورجل والناس إمام،

0: العالم إلى الخير والهدى والرشاد، ولتحمل كلمة الله إلى الكون كله. إذن هذا الإمام العادل، هل هو عادل فقط لأنه أحب العدل، أم سمع من أحاديث العدل ومن تعاليم العدل، وخصوصا ما ورد على لسان الرسل والأنبياء، وخصوصا على لسان خاتم النبيين، ما سمع عن العدل؟ إن العدل لا يكون له معناه الكامل الشامل إلا إذا علم أحدنا أن الله هو العدل، فالله هو الحق والله هو العدل، وإذا فالإنسان الإمام العادل يكون عادلا. وهكذا كان عادلا مع العباد، لكنه أيضا رجع إلى رب العباد. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، أو الرواية التي أحفظها، وشاب نشأ في عبادة ربه، في عبادة ربه وهو ناشئ. هكذا قالوا شاب اسم فاعل، يعني شابب، شاب يشب فهو شاب. شاب يمكن أن تكون أيضا فتاة شابة، يعني كل من شب فإذا هو يشب في طاعة الله. الناس تتلهى باللذائذ، بكل الأشياء، بالملاهي، وهو لا يفكر إلا بعبادة الله عز وجل.
1: هذه قضية ترتبط بالتربية،
0: هذه ترتبط في التربية،
1: تنشئة.
0: وهذا هو المعنى الذي تفضلت فوصفته بالسلوك الاجتماعي، وهذا أروع شيء، لأن الثواب عظيم، الثواب يوم القيامة. والثواب ماذا؟ أن الناس خائفون يوم الفزع الأكبر، لم يدخلوا بعد إلى دار الثواب تماما. يوم القيامة، قامت القيامة، وكل الخلق يشعرون بأنهم جاءوا ليحاسبوا، فإما دار هي الجنة وإما أخرى هي النار. فإذا قبل دخول الجنة وقبل كل شيء، كل إنسان، والشمس تقترب من الناس وهم يبلغ العرق آذانهم، وكما نتصور المأساة بأجلى وأخطر صورها، في ذلك الوقت يستحقون ظل الله، يعني يستحقون تكريم الله، من بين الخلق يكرمون. طبعا يجب أن يكون هذا شيئا عظيما. كان هذا الشاب الذي بدلا من أن يترعرع في الفساد نشأ في عبادة الله. الثالث أكثر، قلبه معلق بالمسجد، كأنه قنديل، قنديل معلق بالمساجد، ملازم لها، لا يكاد يخرج منها حتى يرجع إليها، حتى يعود إليها، كما ورد في رواية مسلم. وهكذا يتمم الباقي فضيلة الشيخ، ونعود إليها.
1: فضيلة الشيخ فيصل، بالنسبة إلى الرجلين اللذين تحبا في الله، هنا أصول للعلاقة التي ينبغي أن تقوم بين الأفراد، نرجو التفضل بالكلام عنها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة التي أراد الله عز وجل أن تكون بين المسلمين هي علاقة الحب في الله، واعتبر هذا الحب في الله من أقوى الدلائل على صدق الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله معناه أن الإنسان يحب أخاه لله عز وجل، لا لشيء في ذاته، لا لدرجة علمية عنده، ولا لمزاج يعجبه فيه، ولا لمصلحة له عنده، إنما فقط بمقدار قربه من الله عز وجل وطاعته لله يحبه. والآخر يبادله الحب لنفس هذا المعنى. فإذا وقعت المبادلة في الحب بينهما على طاعة الله عز وجل، كانا مستحقين لأن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك، فكرة بسيطة، ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتفرق أخوان تحابا في الله إلا بمعصية أحدهما أو كلاهما لله.
1: يعني الاختلاف،
2: إذا كان الاجتماع قائم على الحب في الله عز وجل، فلا يمكن أن يتفرق هذان الأخوان، لا يمكن، مهما وقع بينهما من اختلاف في الظروف، في المصالح، في الدنيا، لا يمكن أن يؤدي إلى تفرق. فإذا وقع التفرق فليبحث

0: حث كل واحد منهما في نفسه، ربما تكون المعصية في هذا أو في هذا أو عند
1: أو
0: الاثنين
1: في كليهما.
2: معا.
1: نعم.
2: بالنسبة إلى الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هنا دعوة إلى العفة والابتعاد عن الزنا أو ما شابه ذلك.
0: نعم، يعني هذا هو الواقع،
2: أي عدم التعرض لإغراءات.
0: نعم.
2: الجنس و
0: هي الواقع، المسائل السبعة هذه مترابطة مع بعضها البعض.
2: نعم.
0: فالشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل هو نفسه الذي إذا دعته امرأة ذات حسن وجمال من أجل أن يقع في معصية الله عز وجل الذي يقول إني أخاف الله، وهو نفسه الذي إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. هذه كلها معاني لعمق الإيمان في نفس المسلم. هذا الإيمان العميق يظهر في عمل من الأعمال، فإن ظهر في هذا العمل أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، في أي مظهر ظهر، هو تعبير عن إيمان عميق في النفس يجعل صاحبه أهلا للنجاة يوم القيامة. ومثل هذه المعاصي تطرح كثيرا، وخاصة في هذه الأيام النساء، يعني بعدما زاد الفجور والسفور والاختلاط وكل هذه الأنواع من التبرج، أصبح ممكن كما كان أيضا في الماضي ممكنا أن يتعرض لرجل مسلم يدعى إلى معصية الله عز وجل، فإذا دعي ولم يجب وامتنع عن ذلك طاعة لله عز وجل، كان هذا تعبيرا عن صدق إيمانه وعن استحقاقه لجنة الله.
2: وينطبق هذا أيضا على المرأة إذا دعيت.
0: نعم.
2: من قبل الرجل.
0: نعم.
2: إذا كان لديه منصب وإغراء و...
0: يعني في الواقع كل خطاب للرجل.
2: نعم.
0: في القرآن أو في السنة تقصد به المرأة أيضا، إلا إذا كان من خصوصيات الرجل، وإلا بشكل عام هذه قاعدة، كل خطاب رب العالمين يقول يا أيها الذين.
2: نعم.
0: آمنوا.
1: يعني كما قال تعالى مصوله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
2: من ذكر.
1: من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهنا لكن هنا في قضية دعته امرأة ذات منصب وجمال يلاحظ عدة أشياء. أولا أنها ليست امرأة عادية، لأن المرأة مثلا قبيحة أو العادية جدا إذا دعت أحدا إلى الفاحشة أو بإغراء أو أي شيء ربما يكون السبب أنه تعفف عنها لأن نفسه لم تمل إليها.
2: نعم.
1: وكذلك إذا لم تكن ذات منصب كانت امرأة عادية جدا من سوقة الناس ممن لا ذكر لهن مثلا، أيضا ربما لا تستشرف نفس الإنسان. فتعابير رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور تلك المرأة صورة مغرية تذكرنا بما ورد في سورة يوسف، وهذه الصورة قصة كاملة عندما راودته التي هو
0: في
1: بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت، يعني أوجدت كل الأسباب وهي امرأة العزيز.
2: نعم.
1: فهي قادرة بمنصبها بجمالها بكل ما عرف تاريخيا عنها على إغراء مثل هذا الشاب الذي هو مضطر لأن يجاري على الأقل السيد الذي هو في داره، ومع ذلك كان جوابه قال ماذا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى ولقد همت به، قال العلماء الوقف هنا واجب، ولقد همت به نقطة انتهى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكنه رأى برهان ربه فكأنه حتى ما هم بها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، قال لأنه خاف ورأى برهان ربه. ما معنى رأى برهان ربه؟ رأى برهان ربه تذكر أن الله عز وجل لا يريد أن يحدث مثل هذا فخاف وتورع. هذا هو الذي يقول هنا قال إني أخاف الله، دعته المرأة وراودته وأغرته فقال إني أخاف الله عز وجل، في رواية إني أخاف الله رب العالمين. وهذا إذا ربطناه بالمعاني الأخرى كما تفضل فضيلة القاضي الشيخ فيصل، نلاحظ فعلا أنه يعيد الأمور حتى اجتماعية، يعيدها دائما إلى المعنى الرباني، إلى العلاقة التي لا تنقطع أبدا بين العبد وبين الخالق عز وجل. وختامها بالذي فاضت عيناه في خلوة وهو منعزل لا يراه أحد، هذه هي القمة، تبدو لنا صغيرة ولكن ربما كانت أكبرها، لأن الإنسان حتى الإمام العادل وحتى الذي نشأ في طاعة الله وحتى الذي قلبه معلق بالمساجد وحتى المرأة التي قد تغري رجلا فلا يغرى، حتى هؤلاء كلهم ربما تمسك دمعتهم خوفا من الله عز وجل أحيانا وربما يبكون. فإذا بكوا وإذا شعروا بالخشوع فهذه قمة لا يصل إليها الإنسان العادي، ربما قطرات من دمع صادقة طاهرة تزيد على كثير من الأعمال التي نظنها من كبريات الأعمال.
2: الإشارة إلى خاليا يعني يجلس الخلوة في خلوة،
1: في خلوة.
2: نعم دون،
1: ولذلك روي في رواية أخرى في خلاء،
2: نعم.
1: في خلاء يعني الخلاء المكان الخالي، وكل هذه المعاني تشير بالضبط إلى هذا المعنى. ومن أجل
2: نعود إلى مسألة أعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من الشرح، الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، هل معنى هذا كثرة التردد فقط أم ينبغي أن يكون هناك عمل نتيجة هذا التردد؟
1: يعني
2: حضور الصلاة فقط
1: الحضور، ولا الحضور هو الحضور النفسي والحضور الفكري والحضور الكياني والحضور الخاشع لله؟ والدليل عليه كأنك ترى معي أو تشير معي إلى الحديث الطويل الذي في نهايته وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طبعا الذي يقعد في المسجد لا يقعد لمجرد أن يتعبد، ربما يفكر، ربما يتأمل، ربما يقرأ القرآن، ربما يعلم، وكله عبادة.
2: المسجد من رسالته أن يكون مركزا للتعلم على العبادة، مركز للتعلم.
1: هذه نسمعه منك يا دكتور، وخاصة وأنت المدير العام للأوقاف الإسلامية في لبنان، تفضل.
2: مركزا، أن يكون المسجد مركزا للتعلم، مركزا للنشاطات الاجتماعية
1: طبعا.
2: فإذا يمكن من خلال التردد على المسجد أن يكون عدا كثرة العبادة، أن يكون الرجل الذي يتردد على المسجد هذا يكون مشاركا في جميع نشاطات مجتمعه، بحيث يكون عنصرا فاعلا إيجابيا، لا فقط الذي يجلس في بيته فيتعبد هناك ويكون مبتعدا عن الناس بالتالي. فهنا قضية إيجابية تتجاوز مسألة العبادة.
1: فقط كلمة عابرة، يعني نحن نعلم أن المسجد كان منطلقا لكل نشاط إسلامي، وهذا المعنى التربوي والاجتماعي مقترن بالمعنى الديني الرباني. ولا شك أن كل أمور المسلمين حتى العسكرية والسياسية، كل خطب الخلفاء، كل خطب القواد الكبار، كل العلماء جعلوا من المسجد أولا معبدا، وثانيا منتدا، وثالثا مجمعا، ورابعا جامعة. لم نجد أي منطلق إلا من خلال المسجد، والذي تقوله بدون شك هو الذي يسمح بأن يعطى هذا الذي قلبه معلق بالمساجد تلك المكانة العظمى في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.
2: تبقى قضية أخيرة وهي عن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا ضرورة الإخفاء أو إخفاء الصدقة، كيف نوفق بينها وبين الدعوة مثلا الذي يدفع زكاة ماله عليه أن يعلنها، كيف نوفق بين الاثنتين لو سمحتم بإيجاز؟
0: ويعني رب العالمين ذكر هذه المسألة بوضوح في القرآن الكريم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة ليس فيه شيء إلا إذا كانت النية من هذا الإظهار الرياء، هنا يمكن أن يحبط أجر هذا الإنسان في هذا الإنفاق. أما إذا بقيت النية أن هذا الإنفاق لله عز وجل فليس هناك حرج في أن يظهر هذا الإنفاق حتى يكون في ظهوره أيضا تشجيع لباقي المسلمين على القيام بواجب الإنفاق أيضا.
2: جزاكم الله خيرا على هذه الشروح المفيدة، ونسأل الله أن نكون من الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نكرر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: ذي حكمة. أول الحزم المشورة.
1: أشجع الناس من رد جهله وحلمه.
0: أسوأ اللصوص كتاب تافه.
1: أذل الناس معتذر إلى لئيم.
0: لا يتعلم المرء حتى يتألم.
1: من يقتر على نفسه يكدس الثروة لغيره.
0: أصدق الخبر ما دل عليه الأثر، وأفضل القول ما كان عليه دليل من الفعل.
1: من استشار الرجال شاركها في عقولها.
0: الخبز المأكول ينسى بسرعة.
1: أربعة لا يستقل قليلها: الدين والنار والعداوة والمرض.
0: قد يقوى الضعيف ويموت القوي.
1: المتكبر والبخيل مهما تكن مزاياهما لا يستحقان الاهتمام.
0: العناد وحدة الرأي هما أشد الأدلة تأكيدا على الحماقة.
1: الأمن نصف العيش.
0: أفضل العفو عند القدرة.
1: المعروف كنز لا تأكله النار.
0: أبلغ العظات النظر إلى محل الأموات. النظر إلى محل الأموات. النظر إلى
2: يا نفس موردك الصراط غداً.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بين الأرض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم؟ اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم، اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا، مارسي رياضة الركوع والسجود، وكمان المشي في حوائج الله، فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم، البسي ثوب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك، احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج، مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار ولكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً، استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً، حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً، حطي على ايديكي افضل كريم مرطب، وهو من الصدقة. رابعا، كحلي عينيكي انك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامسا، مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادسا، حطي على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعا، أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامنا، اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعا، حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات، أنصحك بالآتي. الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود، فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم في الحلقة الثانية من سيرة الإمام الشافعي، فهي رحلة الشافعي إلى العراق. وكان الشافعي وهو بالمدينة يعلم أن الإمام أبي حنيفة رحم الله ورضي عنه كان بالعراق، وأنه توفي وترك علماء كثيرين، منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فاستخار الله وعزم على اللقاء بهما وغيرهما من العلماء.
1: دخل على الإمام مالك وقال له: إني عزمت على الذهاب إلى العراق طلبا للعلم. فقال له الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلبه. ثم زوده ب46 دينارا.
0: وصل الشافعي إلى الكوفة إحدى مدن العراق، ثم قصد المسجد للصلاة. وبينما هو في المسجد إذ رأى غلاما يصلي، فلم تعجبه صلاته فنصحه، فلم يقبل الغلام النصيحة وقال: أنا أصلي هكذا منذ 15 سنة بين يدي أبو يوسف وابن الحسن صاحبي أبي حنيفة، فما عاب علي شيئا وأنت تعيبها. ونهض غاضبا.
1: قابل الغلام في المسجد أبا يوسف وابن الحسن وكانا يعرفانه، فسألهما عما إذا كان في صلاته عيب.
0: فقال: اللهم لا.
1: فقال الغلام: إن في المسجد رجلا عابها.
0: فقال له ابن الحسن: اذهب إليه وقل له بما تدخل الصلاة.
1: ذهب الغلام إلى الشافعي وسأله هذا السؤال، فكانت إجابة الشافعي: إني أدخل الصلاة بفرضين وسنة.
0: فقال له ابن الحسن: ارجع إليه واسأله عن الفرضين والسنة.
1: فقال له الشافعي: أما الفرضان فهما النية وتكبيرة الإحرام، وأما السنة فهي رفع اليدين إلى الأذنين.
0: عاد الغلام إلى الشيخين وأخبرهما بما قاله الشافعي، فعرف أن هذا قول من عنده علم بالشريعة، وأراد التعرف عليه، فذهب إليه وتعرف عليه، وسأله ابن الحسن عن نسبه وبلده فأخبره عنهما، ثم سأله عما إذا كان رأى الإمام مالكا، فقال: من عنده أتيت.
1: فقال ابن الحسن: هل نظرت في الموطأ؟
0: قال الشافعي: حفظته عن ظهر قلب.
1: وكان كلما سئل عن شيء أجاب إجابة وافية، ففرح به كثيرا أبو الحسن، واستضافه وأذن له أن ينسخ من مكتبته ما شاء من كتبه.
0: أقام الشافعي مع محمد بن الحسن في الكوفة مدة كثيرا من الكتب.

0: ومشى إلى حران وأقام بها أياما، ثم سافر إلى فلسطين وأقام في الرملة في جنوب بيت المقدس.
1: ولقد استغرقت هذه الرحلة حولين كاملين، من سنة 172 هجرية إلى سنة 174 هجرية. ازداد الشافعي فيهما علما بما حفظ من العلماء ومعرفة بأمور العباد وأخلاقهم وعاداتهم، وقابل الكثير ممن أملى عليهم الموطأ وهو في المدينة، فكانوا له خير معين في رحلاته الشاقة.
0: وعن العودة إلى المدينة، بينما الشافعي في الرملة إذا بركب جاء من الحجاز فسألهم عن الإمام مالك، فقالوا إنه بخير وقد اتسعت أرزاقه، فاشتاق إلى السفر إلى المدينة لرؤيته، فاشترى راحلة وسافر عليها إلى المدينة المنورة، فوصل إليها بعد 27 يوما.
1: دخلها ساعة العصر نحو سنة 174 هجرية، وقصد المسجد النبوي وصلى العصر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وحضر درس الإمام مالك الذي لما علم بوجوده استدعاه وضمه إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال له أتمم أنت الدرس يا شافعي.
0: وبعدما أتم الشافعي الدرس أخذه الإمام إلى بيته.
1: أقام الشافعي في المدينة 4 سنوات وأشهر مصاحبا للإمام مالك رضي الله عنه.
0: وعن رحلته إلى اليمن، كان الشافعي وهو في المدينة يزور أحيانا مكة موطن أجداده، وفيها أمه العاقلة التي لا تزال تنصح لابنها وتحسن توجيهه، وفيها شيوخه الذين يجلهم ولا ينسى فضلهم عليه.
1: قدم الشافعي مكة يسعى عند بعض أقاربه ليعطوه بعض المال ليستعين به على قضاء بعض حوائجه، فلم يعطوه شيئا، إلا أن أحد أقاربه سعى له عند قاضي اليمن الموجود بمكة وكان اسمه مصعبا، ليوجد له عملا باليمن، فرحب مصعب بالشافعي وقال له إن أمير المؤمنين ببغداد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضية، فهل تخرج معنا؟ لعل الله يعوضك عما كان بعض الأقارب يعوضونك به.
0: قال الشافعي نعم، وفقني الله ووفقك.
1: ومع شهرة الشافعي في مكة والمدينة وما يحمل له الذين حضروا دروسه وأحبوه حبا شديدا من جميع البلاد، لم يتولى عملا يأخذ عليه أجرا لا في مكة ولا في المدينة، لكن في اليمن سيجدون له عملا يأخذ عليه أجرا، وهو متعلق بالقضاء موضع فهمه واختصاصه، فقد بذل فيه جهدا حمد فيه وشهر بين الناس، فكان يقوم بما تفرضه عليه أمانته ويمليه عليه دينه.
0: جاوزت شهرته اليمن إلى مكة، فحين وفد الناس إلى مكة ومعهم الشافعي لقضاء العمرة في شهر رجب، انطلقت ألسنتهم بالثناء على الشافعي، حتى أن شيخه سفيان بن عيينة محدث مكة رحب به حين لقيه وقال لقد بلغني حسن ما انتشر عنك في اليمن، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد.
1: لكن الشافعي لم يأخذ برأي شيخه ورجع إلى اليمن، وكانوا قد أعدوا له منصبا أكبر، فقد ولوه قضاء نجران، واشتهر من حسن سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة.
0: لقد حاول أهل نجران التقرب من الشافعي واستمالته كما اعتادوا أن يفعلوا مع من يتولى أمورهم، ولكنهم لم يفلحوا ولم يجدوا في نفسه استجابة ما لإغرائهم، واتجه بكل قواه إلى إقامة العدل وإزهاق الباطل، لذلك أجمعوا أمرهم وسعوا به إلى أمير المؤمنين سعاية منكرة كادت تودي بحياته لولا حفظ الله له.
1: ترك اليمن واتجه إلى مكة، ولم يستفد كثيرا من حياته في اليمن سوى أنه تزوج منها وأنجب أولاده.
0: وعن عودة الشافعي إلى مكة، عاد الشافعي إلى مكة المكرمة وقد أخذ علوم الحجاز والعراق في رحلته الأولى، عاد ومعه الكثير من علم أهل الرأي وما عرفه من فقيه العراق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ضمه إلى علم الحجاز الذي حضره على الإمام مالك في المسجد النبوي في المدينة، وما تعلمه على شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، وإلى عالم مكة سفيان بن عيينة.
1: رجع إلى مكة

0: المكرمة لا لينضم إلى حلقة من حلقات الحرم، وإنما ليعقد له حلقة، فقد أصبح يضع القواعد، وكانت له قدرة كبيرة وعلم غزير يعينه على الاجتهاد.
1: اتخذ له حلقة في المسجد الحرام جلبت إليه الكثير من ذوي المكانة في العلم يستمعون إلى طرائقه الجديدة في استنباط الأحكام، حتى ملأ عقولهم بالمعلومات وشهدوا له بالتفوق والفهم.
0: ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجا إلى مكة ودخل المسجد الحرام كي يلقى به كبار العلماء والمحدثين، وكان من أشهرهم سفيان بن عيينة، ولفت نظره الشافعي في حلقته، فرأى فيه الجديد في كل ما يقوله، رأى فيه فهما ثاقبا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه أصولا وقواعد لم يكن له عهد بسماعها من أحد، تدل على عظم عقله وعميق فهمه. ولذا كان يدعو أصحابه من الذين شغلوا برواية الحديث ونقله أن يلازموا حلقة الشافعي الذي اهتم أكثر ما اهتم به هو معرفة المعاني والفقه الذي يؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال عالم من العراق وقد صحب الإمام أحمد بن حنبل إلى مكة للحج والعلم ولم يكن يعرف الشافعي، قال للإمام أحمد: لقد بحثت عنك في مجلس ابن عيينة فلم أجدك حتى وجدتك جالسا مع أعرابي، فقلت: يا عبد الله، تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟
0: فقال لي: أسكت، إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى.
1: قلت: من هذا؟
0: فقال الإمام أحمد: إنه محمد بن إدريس.
1: قال إسحاق بن راهوي العالم الكبير: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي.
0: ثم قال: تناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط.
1: وكفى بشهادة الإمام ابن حنبل شهادة رضي الله عنهما.
0: أما رحلة الشافعي إلى بغداد فكانت هذه الرحلة عام 195 هجرية، والسبب أنها كانت رحلة علمية، وقد سبقه إلى بغداد هذه المرة شهرة عظيمة نشرها كبار المحدثين والفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي الذي ألف له الشافعي كتاب الرسالة مستجيبا لطلبه، وكان فيه كل ما ذهب إليه من الفقه.
1: دخل الشافعي بغداد يعلن اجتهاده متسلحا بسلاح العلم والحجة والبيان الذي يستطيع به أن يتغلب على كل من يناقشه في أمر من أمور السنة والفقه.
0: ونزل حين أتى بغداد على الزعفراني، وكان أديبا موسرا متصلا بحكام العراق.
1: قصد رضي الله عنه إلى الجامع الغربي في بغداد، وفيه تعقد حلقات العلم، وانتحى منه ناحية وبدأ يعرض أصوله وقواعده وموارد فقهه، فأمه المتعلمون والعلماء. وما زال الشافعي رضي الله عنه يعرض مذهبه بالأدلة القوية والحجج الساطعة، ويأتي كل يوم بالجديد من فهم كلام الله وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمل العلماء على الإقرار بعلمه وظهر أمره بين الناس.
0: وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن الشافعي: لقد من الله به علينا، لقد كنا تعلمنا كلام القوم أي الذين يقولون بالرأي، وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير.
1: لقد رأى الناس في الشافعي خير قائد ناصر للحديث، متمسكا بكل الصحيح منه يدلهم على الحجة الدامغة والحق الواضح.
0: وشهد المحدثون الذين تأثروا بالشافعي في العراق هذه الفترة، فقال الحسن بن محمد الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا.
1: وقال داود بن علي الظاهري: كان الشافعي رضي الله عنه سراجا لحملة الآثار ونقلة الأخبار، ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجا.
0: وقال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال.
1: ولأحمد بن حنبل أقوال كثيرة في أثر الشافعي على المحدثين وما فتحه لهم من مغلق الفقه ومن معاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من ذلك قوله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث.
1: وقوله: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها لهم.
0: لقد أقبل المحدثون والمتفقهون من أهل العراق على الشافعي إقبالا عظيما، وأحبوه حبا لم ينل بعضه عالم، وانتفع به خلق لا يحصيهم إلا الله، وأثنوا عليه بما هو أهله ثناء لم يصفر ببعضه أحد، لم يصفر ببعضه أحد من علماء عصره، وأجمع على ذلك حزاق الفقه والنظر وأهل العربية يقولون إنهم لم يروا مثل الشافعي. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر، من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام. وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله، كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

همسة في أذن كل مبتلي أي كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى، وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع، وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. والهمسة التانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار، ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل، تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء، واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد الله عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك، فمصيبة الدين لا تعوض، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بهم. والهمسة السابعة: كن متفائلا، ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
الهمسة الثامنة. تذكر تذكر، وفقني الله وإياك، أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقسى مما مرت بك، واحمد الله تعالى أن خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده أن وفقك لشكره على هذه المصيبة في حين أن غيرك يتسخط ويجزع. الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة أخرى، فأكثر من شكره. والهمسة العاشرة والأخيرة: أن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحدا تأخذ منه، وإن أعطته شيئا فستأخذه منه عاجلا أم آجلا، فلا تأمن لها.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:

0: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك. فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة:
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: وأولئك هم المهتدون.
1: ويا له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

0: وهو الرحيم الغفور.
1: صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى اخر مرة غسلت عيونك؟ اي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غيبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو ده حالهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله آه وآه وآه من القلوب الأسية القاسية. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. بعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحيت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد اذا بين ايدين سيده رحمه ابكي. الطفل لو بكى امه راح ترحمه، وربنا ارحم بينا من امهاتنا.
بل حتى من أرواحنا. ابكي يا أخي، ابكي ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، ابكي. قد ايه حلوة دموع التوبة، وقد ايه لذيذة بعد صلاة الفجر والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك او في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من سورة النساء، ومع الآية 31، وهي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحقيقة الأولى أن هذه الكبائر، وسوف آتي بعد قليل على ذكر أمثال لها، إن هذه الكبائر لها خصائص. من خصائصها أن فيها قوة جاذبة، لذلك أتى الأمر بالاجتناب. والاجتناب كما قلت في الدرس السابق أن تدع بينك وبين هذه الكبائر هامش أمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، وتلك حدود الله فلا تقربوها. وأوضح مثل أنك إذا أردت أن تحذر الناس من خط كهربائي عالي التوتر، لا يمكن أن تقول ممنوع مس التيار، تقول ممنوع الاقتراب من التيار، لأن هناك مساحة حول التيار لو دخلت إليها لجذبك التيار. إذن هذه المعاصي يمكن أن تجذب. فالحقيقة الأولى، لا تستطيع أن تنجو من هذه الكبائر إلا بأن تجعل بينك وبينها هامش أمان. لو أخذنا كبيرة كبيرة، كبيرة الزنا، هامش الأمان ألا تخلو بامرأة، هامش الأمان ألا تصحب الأراذل، هامش الأمان ألا تمارس الاختلاط، ألا تعرض نفسك لإثارة أنت في غنى عنها، هذا هامش الأمان. مال اليتيم ينبغي أن تفصله عن مالك، أما إذا دخل في مالك ودخل في مصروفك فهناك مشكلة. إذن إن تجتنبوا، الاجتناب هو أشد أنواع التحريم، لقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أشد أنواع التحريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لو دققت في آيات القرآن الكريم لوجدت أن الأمر بالاجتناب هو أبلغ من الأمر بالتحريم. الاجتناب يحتاج إلى هامش أمان. لذلك لو أن الله مثلا حرم علينا الخمر لسمح ببيعها والتجارة بها، سمح بعصرها، سمح بنقلها، لكن الأمر بالاجتناب يقتضي ألا تعصرها، وألا تشتريها، وألا تبيعها، وألا تتاجر بها، وألا تجلس مع شاربها، وألا تكون على طاولة أنت عليها. كل العلاقات الفرعية المتعلقة بشرب الخمر محرمة. إذن هذه قاعدة عامة ينبغي للإخوة الكرام أن ينتبهوا إليها: الكبائر لا تتقى إلا بترك هامش أمان بينك وبينه. أما لو تجاوزت هذا الهامش احتمال الوقوع كبير جدا. يعني هذه الصخرة متمركزة في قمة جبل، لو دفعتها قليلا إلى المنحدر لن تستقر إلا في أعماق الوادي، لو دفعت لا تستقر إلا في أعماق الوادي. ولعلي في الدرس الماضي وضحت هذه الحقيقة، قضية الاجتناب، الكبائر تتقى بالاجتناب. ابتعد عن أسباب المعصية، ابتعد عن أجواء المعصية، ابتعد عن مكان تمارس فيه المعصية، ابتعد عن أشخاص غارقين بالمعصية، ابتعد عن المكان، وابتعد عن الزمان، وابتعد عن الأشخاص، وابتعد عن الأسباب. من أراد أن ينجو بدينه فليدع بينه وبين المعاصي هامش أمان. وهذا منطوق قوله تعالى إن تجتنبوا، منطوق قوله تعالى فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واجتنبوا الرجس من الأوثان. الآن ما الكبائر وما الصغائر؟ حقيقة يجب أن تعرف من أنت أولا. أنت مخلوق متميز في الكون، مخلوقات كثيرة، هناك الملائكة الذين اختاروا الإقبال على الله من دون مسؤولية وتكليف، وهناك الحيوانات الذين اختاروا الشهوة البهيمية من دون مسؤولية وتكليف. فالحيوان مسير والملك مسير، لكن الإنسان هو المخلوق الوحيد مع الجن الذي حينما عرض الله عليه الأمانة، أي أن يكون مخيرا، أن يتولى بنفسه تزكية نفسه، اختارها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت كائن في كيانك قبضة من تراب الأرض، وفي كيانك نفخة من روح الله، عندك نوازع عليا، تحب الخير، تحب الحقيقة، تحب أن تكون كريماً شجاعاً وفياً صادقاً متصلاً بالله، تحب أن تكون كاملاً، وتحب أن تلبي حاجات الجسد. هناك نوازع علوية وهناك نوازع سفلية، هناك نفخة من روح الله وهناك قبضة من تراب الأرض. الإنسان كائن متميز، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. فإذا سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. لذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فوق الملائكة بكثير. إن الذين كفروا، وما أكثرهم، تشاهدون أفعالهم كل يوم، أولئك هم شر البرية. فالإنسان يتذبذب بين أن يكون أرقى المخلوقات إطلاقا وبين أن يكون أشقاها إطلاقا. إذا أنت إنسان مخير، والتخيير واقع، واقع. بإمكانك أن تأتي إلى مجلس علم، وبإمكانك أن تذهب إلى منهى، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، أن تصدق أو أن تكذب، أن تنجز الوعد أو أن تخلف، أن تكون وفيا أو خائنا، أن تكون منصفا أو جاحدا، أن تكون أبا مثاليا أو أبا شهوانيا، أن تكون تاجرا صدوقا أمينا أو أن تكون تاجرا كذوبا خائنا. الدليل الواقعي قوي جدا، أنت مخير، ولأنك مخير كل خصائصك وكل حظوظك حيادية، يمكن أن تكون سلما ترقى بها إلى أعلى عليين، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين، مخير. لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما أن تظن أن السيئات التي تقترفها هي من قضاء الله وقدره، هذه عقيدة فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أنت مخلوق متميز بأنك مخير، وفيك نوازع سفلية وفيك نوازع علوية، تحب الحقيقة وتحب الله وتحب الخير وتحب الحق وتحب أن تلبي حاجات الجسد. هذه الهوية المتميزة تجعلك في حالتين متناقضتين، إما أن تكون فوق الملائكة أو دون الحيوان. الحيوان يفترس إذا كان جائعا، أما هذا الذي يبيد شعوبا بأكملها ويتلذذ بمشهد القتل والذبح والتعذيب، هذا دون الحيوان بكثير، بل إننا إذا وصفناه حيوانا نكون قد ظلمنا الحيوان وقد يحتج الحيوان علينا. هذه مقدمة. فالإنسان أودع الله فيه الشهوات، لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ما من شهوة على الإطلاق أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة. في الإسلام ليس هناك حرمان إطلاقا، حرمان ما في. فالكبيرة أساسها أن إنسان تحرك بدافع من شهوته خلاف منهج الله. أوضح تعريفنا، إنسان أودعت فيه الشهوات وهي حيادية ومعه منهج، تحرك في الحياة بدافع من شهواته من دون منهج الله عز وجل. لذلك قال تعالى ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. في امرأة هناك طريق شرعي إليها الزواج، وهناك طريق غير شرعي إليها الزنا. المال هناك طريق شرعي إليه العمل، أن تكسبه بالعمل، وهناك طريق غير شرعي إليه أن تكسبه سرقة أو احتيالا أو ربا أو كذبا أو زورا إلى آخره. فالكبيرة إنسان تحرك بدافع من شهوته من دون منهج يسير عليه، معنى ذلك الشر سوء استعمال فقط، الشر سوء استعمال، كل شيء خلقه الله خيرا، أما إذا استعملته وفق منهج الله فأنت على حق. يعني دقق، لو أن إنسان أسس عملا وكسب مالا له اسم لائق في المجتمع، لو أن هذا الإنسان سرق مالا يسقط من عين الناس جميعا، هو في الحالتين كسب مالا، لكن في حالة كسبه مشروعا، في حالة كسبه

تشرب الخمر، فشرب الخمر والزنا والقتل والسرقة كبائر، تحس أن بينك وبين الله حجابا كثيفا، وأن هذا الحجاب ليس من السهل إزالته. فالكبيرة ذنب كبير ويتبعه حجاب كثيف، يعني إذا مثلنا الكبيرة بأنك تركب سيارتك وتمشي على طريق عريض، وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، الكبيرة أن تحرف المقود 90 درجة فجأة فإذا أنت في الوادي، هي الكبيرة. أما الصغيرة أن تحرف المقود 1 درجة، سميت صغيرة لأنه يمكن تلافيها، يمكن تلافيها، والكبيرة تهلك صاحبها. تأخر في صلاته، أي صغيرة، طبعا التأخر بسيط، كلما كان التأخر أكبر كان الذنب أكبر. طيب، خطر في ذلك خاطر، هذا صغير لم تفعل، خاطر سيء، يعني تصورت أن تفعل معصية لكنك لم تفعلها، هذا من اللمم، هممت أن تفعلها ثم توقفت، هذا من اللمم. معصية لم يتوعد الله عليها صاحبها بالحرمان أو باللعن أو بجهنم، أي صغائر هذه. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ما أروع هذه القاعدة! هذه القاعدة تحيل الصغيرة كبيرة والكبيرة صغيرة. لمجرد أن تثبت انحراف المقود 1 درجة بعد حين أنت في الوادي. أما الكبيرة، لو أنك انتبهت مباشرة أعدت المقود إلى ما كان عليه نجوا، فحينما تصر على صغيرة انقلبت إلى كبيرة، وحينما تستغفر من كبيرة غفرت لك وكأنها لم تكن. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه بشارة. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. لا كبيرة مع الاستغفار، مهما تكن الكبيرة كبيرة، لأن رحمة الله تسع كل شيء وأنت شيء. والآية أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، لكن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. حينما تقرأ القرآن تشعر أن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذا تبت، وإذا رجعت، وإذا استغفرت، وإذا أقلعت، فإن لم تفعل وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيها الإخوة الكرام، هذه قاعدة رائعة: الكبائر إن ندمت على فعلها واستغفرت الله منها وأقلعت عنها غفرت لك وكأنها لم تكن، والصغائر إذا أصررت عليها وثبت عليها انقلبت إلى كبائر. لذلك بمجتمع المسلمين الآن، يعني بشكل، وهذا من نعم الله علينا، يعني الذي يقتل والذي يزني والذي يسرق والذي يشرب الخمر، يعني نسب قليلة،

0: المسلمين أقصد وعند المؤمنين وعند رواد المساجد، هذه كبائر لا يفعلونها. طيب ما الذي يهلك عامة المسلمين؟ هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني اختي هي مثل اختي، ونحن ما حنعمل عازل بين النساء والرجال، نحن أهل. ويعني هالشعور أن نحن أهل ولا مانع من الاختلاط، هي مشكلة. هذه لو أصررنا عليها انقلبت إلى كبائر وحجبتنا عن الله. فالاختلاط يبدو عند الناس صغيرة، ما داموا قد أصروا عليه انقلب إلى كبير. يعني أن تملأ عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك تظن أنها صغيرة، أما إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة. لذلك ما الذي يهلك عامة المسلمين؟ لا تهلكهم الكبائر لأن معظمهم لا يفعلونها، تهلكهم الصغائر حينما يصرون عليها. فتلاقي نمط المسلم نمط في 100 معصية ببيته، بعلاقته مع زوجته، مع بناته، بخروج بناته، بكسب ماله، بإنفاق ماله، بحديثه، يظن أنه لا يفعل شيئاً. أنا ما أسرق، يعني هو يظن أنه ناجي لأنه ترك الكبائر، لكن هذه الصغائر التي أصر عليها ولم يعبأ بها ورآها شيئاً طبيعياً كان هلاكه من قبلها. يعني أوضح مثل هذا المسجد بأنواره ومراوحه وتكييفه وكل أجهزة الكهرباء فيه، لو قطع التيار عنه مليمتر كل شيء تعطل، لو باعدنا بين التيارين متر، متر مثل مليمتر، المحصلة انقطاع التيار، متر كمليمتر، صافي انقطاع، صافي حجاب. فلذلك المشكلة هذه، كأنني أضع يدي على مشكلة المسلمين، إن الذي أهلكهم الصغائر مما تحقرون من أعمالكم، مما تحقرون من أعمالكم. أما إذا ما في وقوع بالصغائر لازم الاتصال بالله بأعلى درجة، يعني في خط مفتوح بينك وبين الله. إذا تساهلت في الصغائر حجبتك هذه الصغائر عن أن تتصل بالله عز وجل. احفظوا هذا الحديث: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الصغيرة إذا أصررت عليها انقلبت إلى كبيرة، والكبيرة إذا استغفرت الله منها انقلبت إلى صغيرة وتلاشت. من هذه الكبائر أن تعبد غير الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هذه الكبائر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. من الكبائر: واجتنبوا قول الزور، أن تدلي بشهادة باطلة تقتطع بها حق امرئ مسلم. من الكبائر: شاهد الزور يرتكب كبيرة. الوحنيف القاضي شاهد زور طلب ممن كلفه 5000، دخل للمحكمة قال له حليف لا في مصحة، طلع له بدي 10000 في يمين لأنه هذا شاهد زور كبير جدا. اجتنبوا الطاغوت، هؤلاء الأقوياء هم في الأعم الأغلب أغنياء، فالذي يحتفل بهم ويعظمهم من أجل أن يأخذ مما عندهم أو أن يتقي شرهم وينسى الله عز وجل، أن تتضعضع لغني، أن تعظم إنسانا قويا تخافه وترجو ما عنده عن طريق معصية الله عز وجل، هذه كبيرة أيضا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك من أكبر الكبائر، قول الزور من أكبر الكبائر، الكذب من الكبائر. الزنا من الكبائر، أن تيأس من روح الله، أن تقول انتهى المسلمون انتهوا، أن ترى أن الكافر القوي سوف يدمرهم وسوف يسحقهم ولن تقوم لهم قائمة. هكذا حينما تيأس من رحمة الله ومن أن الله سينصر عباده المؤمنين، اليأس من رحمة الله كبيرة بل هي من أكبر الكبائر. ثم أن تأمن مكر الله، أن تقتل لا سمح الله ولا قدر، وأن تأخذ الأموال الحرام، وأن تستعلي على خلق الله، وأن لا تدخل الله في حساباتك إطلاقا، هذا من الكبائر. تلاقي شخص يكيد، يدمر، يسرب أموال الناس، يسحقهم، يفتري عليهم، لا يعبأ، لا يدخل أن هناك يوما يحاسب فيه. أنا ربكم الأعلى، قال فرعون، ما علمت لكم من إله غيري. هؤلاء الذين يتحركون ليبالغوا في الإساءة إلى خلق الله عز وجل يرتكبون أكبر الكبائر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صحفي ذكرتها لكم اقترح أن تضرب الكعبة في موسم الحج ردا على ضرب الأبنية في أمريكا. هذا الصحفي دخل إلى مستشفى والطبيب سوري مشلولا. أمن مكر الله، أمن مكر الله، وكل إنسان يأمن مكر الله يقترف أكبر الكبائر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ورد في الأثر ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. هذه الأم التي جعل الله قلبها آية من آياته الدالة على عظمته، بذلت لك كل شيء، أنت تقابلها بكفر النعمة بالعقوق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أن تقتل مؤمنا متعمدا في جهنم إلى أبد الآبدين من أكبر الكبائر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أن تفتري على امرأة شريفة طاهرة، أن تشيع عنها فاحشة هي بريئة منها. يعني ورد في الأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. إنسانة بريئة طاهرة تفتري عليها كي يطلقها زوجها، تفتري عليها كي تأخذ من مالها، تبتزها. لذلك من الكبائر قذف المحصنات. هذا الذي يقذف المحصنات لا تقبل له شهادة أبدا ويجلد 80 جلدة. يعني قد قصة تروى أن امرأة تغسل ميتة لعلها اتهمتها في نفسها بالزنا، فالتصقت يدها بجسمها في عهد الإمام مالك، فقال اجلدوها 80 جلدة، بالجلدة 80 فكت يدها منها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكل مال الربا من الكبائر، لأنك إذا أكلت الربا جعلت المال يلد المال، وإذا ولد المال المال تجمعت الأموال في أيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. كل شقاء البشر من الفرق الهائل بين أناس قلة يملكون 90% من ثروات العالم وبين الكثرة الكثيرة التي لا تملك إلا 10%. مشكلات الأرض الآن ما هي؟ فئة قليلة تملك ثروات الأرض، تعيش ببحبوحة ما بعدها بحبوحة. لكن هؤلاء الذين أقلقوها أذهبوا سعادتهم. يعني الأقوياء ما الذي أقلقهم؟ هؤلاء الذين يبذلون حياتهم في سبيل الله عز وجل أقلقوهم. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم ينبغي أن تنفعه، ينبغي إذا اتجرت بماله ألا تأخذ شيئا. إن كنت غنيا ينبغي أن تستعفف، وإن كنت فقيرا فأخذ بالمعروف، والمعروف أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. أما هذا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والزنا من الكبائر، وكتم الشهادة من الكبائر، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنت راكب مركبة والسائق وقع بحادث قتل طفل، وأنت شاهد أن هذا الطفل قفز إلى أمام السائق، والسائق يمشي الهوينة بسرعة نظامية معتدلة ولم يخالف قوانين السير، طلبت إلى الشهادة فرفضت. لو رفضت وأنت الشاهد الوحيد يمكن أن يتهم هذا السائق وأن تدمر حياته. فإذا كتمت الشهادة فكتم الشهادة من الكبائر، لا أحد يشهد معك إذا في مشكلة. لا يحب الخير ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالذي يأبى أن يشهد وقع في كبيرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يعني له مكانة دينية، أصدر فتوى إرضاء لجهة قوية وهو يعتقد اعتقادا جازما أنها غير صحيحة. لذلك أحد علماء بلد إسلامي يعني له شأن كبير وكان يعتلي أعلى منصب ديني في بلده، وهو في النزع الأخير على فراش الموت رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. أنت حينما تفتي بخلاف ما تعلم إرضاء لقوي فقد ارتكبت أكبر الكبائر وجعلت جسمك جسرا إلى جهنم. لذلك كلما كنت جبانا بالفتوى كنت أقرب إلى الله. إياك أن تفتي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يعني من أعان ظالما ولو بشطر كلمة، والله عند بعض العلماء لو قدمت له قلما ليوقع شاركته في اسم هذا التوقيع، لو سألك هل هذا صحيح قلت له نعم، لا بد من أن تفعل هذا وأنت لست قانعا بهذا العمل إرضاء له، دخلت في اسم هذا الظلم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الكبائر: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا الغلول أن تأخذ شيئاً قبل توزيع الغنائم في الحرب. في السلم يموت الأب يترك ميراثاً، الأخ الأكبر يأخذ أشياء قبل تقسيم الإرث. هي السجادة من ريحة والدي، من ريحة والده. غلول، الشيء الذي يؤخذ قبل توزيع الإرث هذا من الغلول، والغلول من الكبائر. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أوصلكم إلى النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. ترك الصلاة من أكبر الكبائر. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يعني إنسان له مرجع ديني، والمرجع الديني واضح جيد، العقيدة سليمة والتوجيه سليم، فأنت تسلية فقط، سوّت له هذا المرجع فقطعته عنه. أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل هذا من الكبائر. يعني شاب ملتزم بمسجد، يغض بصره، يضبط لسانه، يصلي وقته، يصوم شهره، يقوم الليل، معجب بالمسجد، معجب بإخوانه المؤمنين، فإله قريب فاسد كذاب، يسود له هذه المرجعية. فالشاب ترك الجامعة وفلت وتبع المعاصي والآثم. أنت ماذا فعلت؟ شو عملنا بالله؟ شو عملنا؟ أنت قطعته عمن يجب أن يصل به. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هناك أشخاص سبحان الله لا هم لهم إلا أن يهزوا هؤلاء المثل عند أتباعهم، طبعا بالباطل لا بالحق. ذلك أن الإنسان حينما يعصي الله يختل توازنه، يستعيد هذا التوازن لو أطاع الله، ويستعيده لو طعن بالطيبين الصادقين بيرتاح. من لحظة بالتعليم، أين وظيفتك؟ لك ما لنا كاتبين أستاذ. أنت كم واحد أنت؟ ليش ما لنا كاتبين حتى يوسع المشكلة؟ إذا الإنسان عصى الله عز وجل بيختل توازنه حتى يرتاح، ما بيخلي واحد من شره. هذا كذاب، هذا دجال، هذا لا تصدقه، هذا إيده منظيفة، هذا الله أعلم. دائما بطعن، طعان قناص، هو يطعن ليرتاح، هو اختل توازنه. فكل واحد صالح يطعن في صلاحه، كل واحد مستقيم يطعن في استقامته، كل واحد ورع يطعن في ورعه. لذلك الأنبياء ما نجوا من هذا. إن أنت إلا بشر مثلنا تريد أن تتفضل علينا. أنبياء معصومون، ومع ذلك ما نجوا من تهم اتهمها بها أعداء الله عز وجل. أيها الإخوة، الكبائر بالاستغفار والتوبة تنقلب إلى صغائر، والصغائر بالإصرار تنقلب إلى كبائر. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئة هذه كلها التي ذكرتها توعد الله عليها بالنار أو باللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والسنة ليس منا، من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. فكلمة ليس منا، كلمة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. فهذه كلها تشير إلى أن هذه المعصية كبيرة. أما في معاصي صغيرة، من فضل الله ومن رحمته ومن توبته على عباده أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهما. طبعا إذا اتقيت الكبائر، ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما. فالإنسان كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. يعني مخالفة بسيطة لم يقصدها ولم يصر عليها وتاب منها سريعا واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وأكبر مشكلة يعانيها المسلمون أنهم محجوبون عن الله، لا بكبائر يرتكبونها بل بصغائر أصروا عليها، أي مشكلة؟ يعني كل الأجهزة معطلة، لا لمسافة قطع طويلة، لمسافة قطع صغيرة، لكن الجهاز تعطل، التيار انقطع فالجهاز توقف. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. بالمناسبة كنت أقول دائما الشيطان يزين لك الكفر، فإن رآك على إيمان يزين لك الشرك، فإن رآك على توحيد يزين لك البدعة، فإن رآك على سنة يزين لك الكبيرة، فإن رآك على طاعة يزين لك الصغيرة، فإن رآك على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، يزين لك التحريش بين المؤمنين، لا ينجو أحد من لسانك، قناص، تتهم كل إنسان، لا تحسن الظن بإنسان، هذا من وسوسة الشيطان، فإن رآك على حذر بقي معه ورقة رابحة. المباحات، تبالغ في المباحات حتى تشغلك عن طاعة الله وعن اليوم الآخر، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اوقات بيتشرد الواحد بكلامه سبحان الله. معانا هنا احبتي في الله موعظه بتترعش ليها القلوب لو عقلناها. اسمعوها كلها اسمعوها. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يعني يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوب وإعراضه عن الله. أحبت في الله، اللي ما بدأش بحفظ القرآن يبدأ، واللي أهمل مراجعته فليستدرك، ياللي ما عندوش ورد من القرآن يحرص عليه، ولتصبر ولتصابر، فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة بتنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك واخطف دقايق من وقتك، قوم من نومك يمكن تلحق بركب الأوابين وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب، اجعل لنفسك ورد من القرآن ما تسيبوش مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم في كل يوم. سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي لنفسك ولوالديك وللي بتحب، وكمان ادعي للي ما بتحب. كونوا سبب في تذكير الكثيرين من بركة القرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في عقل اللي بيقراه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي الرواية أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100، لو عمره 100 سنة عقله بذلك ثابت. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقوية للذاكرة. أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. يا الله. قال ابن صلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس. فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وأرجو لكم ولي التوفيق.

0: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جواب طلب، ادعو يجب، أنت جائع استطعم يطعم، استكسو يكسو، استرزق يرزق، استهدي يهدي. الله عز وجل قرن كل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة برفع اليدين فقط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، يقول إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ربنا ده جميل، جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه ولا أكرم منه ولا أعظم عطاء منه ولا أوسع هبة منه سبحانه وتعالى. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.
1: سبحان الله، حديث عجيب.
0: ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، ارفع إيدك لله عز وجل. شوف الرواية الثانية دي عجيبة، إن أعجبك هذه الرواية فالرواية الأخرى بالنسبة لي أعجب. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا.
1: سبحان الله، سبحان الله.
0: ألا يضع فيهما خيرا، ترفع إيدك لله عز وجل، أهل إدي على الحقيقة
1: ما ترجعش فاضية،
0: ما تنزلش فاضية. لا لا لا، ده ربنا عز وجل بيضع فيها ما تشتهي، إما ما دعوت به أنت أو خيرا آخر، يا لا تنزل فارغة أبدا. إن الكريم، لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا وطلبت منه شيئا، يعني هو معروف عنه الكرم، من عود الناس إحسانا وتكرمة فلا يلوم على من جاء في الطلب. هؤلاء الكرماء من أهل الدنيا يعني لا يستطيعون، حتى وإن لم يعطوا السائل ما سأل فإنهم يعني يجبرون خاطره بشيء، وهذا كريم من كرماء الدنيا، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال الشاعر إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم، أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدمي. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، والله والله لا تنزل فارغة أبدا، والله لا تنزل فارغة. رفعها هذا ليس هينا، ليس رخيصا، بل هو أغلى من الدنيا وما فيها. والله ده بهذه الحركة، بهذه المسكنة. أنا كنت زمان أقول إحنا ليه ما بنعيش ربنا بإيد واحدة كده زي الشحاتين، ما إحنا قدام ربنا شحاتين، إحنا عاوزين من ربنا بنقف قدام زي ما وقف يعني إخوة يوسف أمام يوسف متضرعين يسألونه، إحنا بنعمل كده قدام ربنا، كما كان ابن القيم يقول في دعائه يا رب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إحنا واقفين قدام ربنا بنقول له كده. فليه ما بنعملش كده؟ حتى رأيت امرأة في مكة تسأل الناس والله إذا رأيتها انخلع قلبك، مذلة لا كغيرها مذلة، لا تكاد ترى هذه الهيئة من المسكنة والتضرع في حياتك. المرأة تطلب وتسأل من الناس وهي ترفع كلتا يديها، فشكلها منتهى التضرع، منتهى المذلة، يعني حتى وإن لم يكن معك مال وددت أن لو خلعت ثوبك فأعطيتها إياه. فحينها فطنت أننا حينما ندعو نرفع كلتا يدينا لا يدا واحدة، لا نقول يا رب احنا عاوزين، لا، بكلتا يدين، بل بكل جسدك، أنت داخل على الله عز وجل بكل جوارحك تطلب منه أن يعطيك ألا ينزلها فارغة. ثم الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، وهو يهدي ويطعم ويسقي. في آخر الحديث ماذا يقول رب العالمين؟ عشان تعرف بس قدرك أمام الله وما قدر حاجتك ولهفة قلبك والشعث الذي والنقص الذي في قلبك والخلل الذي في قلبك الذي لن يسد إلا بالله، لن يسد إلا بالوقوف على عتبة الله وبقرع باب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل أصل يعني كل واحد يكون عاوز إيه؟ إحنا يعني
1: الدنيا
0: ما شاء. تخيل فلوس هتبقى عاملة إزاي، وهيبقى عاوز حياة شكلها عاملة إزاي، وفي الآخرة لما يطلع أهو الله عز وجل سيجيب لكل العالمين، مش لأهل مصر بس، مش لأهل أفريقيا بس، لا مش لأهل العالم الحاليين بس، لا ده لأهل الأرض جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا. وقفنا كلنا في صعيد واحد، وكل واحد رفع يده إلى الله يطلب مسألته، فأجاب الله عز وجل كل الناس، لم يرد سؤال أحد. كده خزائن الله عز وجل اتخذ منها كتير قوي. لقد أخذ في هذه الساعة من خزائن الله الشيء الكثير، صح ولا لا؟ لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص هذه المسائل كلها، لا تنقص من خزائن الله ولا من جود الله ولا مما عند الله إلا كأنك أدخلت إبرة في بحر ونزعتها، خرجت بقد إيه من البحر؟
1: مرحك.
0: البحر النقص منه قد إيه؟ لا شيء. هذا هو الله، هذا هو غنى الله، هذه هي قدرة الله وعظمة الله وسعة خزائن الله وملأ يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو فقرك وحاجتك ومسكنتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فافهم قدرك وافهم قدر ربك عز وجل. فإحنا محتاجين نشعر بحاجتنا لله، محتاجين نقطع العلائق بالخلائق، ونظن في الله عز وجل الكريم أنه لن ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. يا رب علق قلوبنا بك، يا رب علق قلوبنا بك، واكفنا بسؤالك، وأغننا عن خلقك، واجعلنا من الصالحين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله جل جلاله من فوق سماواته السبع يعلم نبيه نوح وهو مستو على السفينة فوق الطوفان، فيقول الله تعالى لنوح: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا الدعاء من الله مباشرة لنبي الله نوح وللبشرية جمعاء من بعد نوح، بأن ندعو ونطلب المنزل المبارك، البركة، من أعظم نعم الله ومن أعظم الأرزاق التي إذا حلت في شيء جعلته مزهرا مخضرا يزيد وينمو. لذلك من أروع وأجمل الأدعية التي يهواها قلبي: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وهذا الدعاء العجيب العظيم: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كم من بيت فخم كبير تغشاه الكآبة والوحشة، وكم من بيت متواضع صغير تعمه السكينة والرحمة. من كان عنده بيت فليكثر من هذا الدعاء، لعل البركة أن تحل به هبة وكرامة من الله. من كان شابا في مقتبل العمر فليكثر من هذا الدعاء حتى يرزقه الله مستقبلا منزلا مباركا. البركة في البيت تشمل الزوجة الصالحة، إذا الله بارك في بيتك وفقك لزوجة صالحة تسرك إذا دخلت بيتك، بشوشة مبتسمة مشرقة ذات أخلاق تفرح بها تشتاق إليها. إذا أحل الله البركة في بيتك جعل أبنائك مباركين. إذا كنت في سفر ولا تدري ما الذي ينتظرك هناك ودولة غريبة عنك، أكثر من هذا الدعاء: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذا كنت مقبلا على وظيفة فادع الله بهذا الدعاء: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، حتى تستقر في وظيفتك وترتقي وتستمر ولا تنقطع. فوض هذا الأمر لله، اجعله عند المدبر جل جلاله الكريم الخبير البصير، هو الذي يرزقك وهو الذي يهيئ لك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، البركة جند من جنود الله، ما حلت في شيء إلا نما وأزهر وأشرق. لذلك الذي جعلني أتوقف عند هذا الدعاء بالذات أن الله تعالى علمه لنبي الله نوح في أصعب الظروف التي مر عليها كوكب الأرض. فكم نحن بحاجة إلى هذه الأدعية: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت.
1: منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت.

همسة في أذن كل مبتلي أي كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلي، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك. يعلم مصابك وبلواك ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة. وزينها بمداد الدمع، وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. الهمسة التانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة التالتة: أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، لأن مصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بتمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكان من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بيهم. الهمسة السابعة: كون متفائل ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد
عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل. الهمسة الثامنة، تذكر وفقني الله وإياك أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقسى مما مرت بك. أحمد ربنا تعالى إنه خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده إن وفقك لشكره على هذه المصيبة، في حين إن غيرك بيتسخط وبيجزع. الهمسة التاسعة، إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المعصية فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة، إن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحد، بتاخد منه ولو اديته شيء راح تاخده منه عاجلا أم آجلا، فما تأمنش للدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرا تكرهه، فأنت لا تدري أين الخير، هل هو فيما تحب أو فيما تكره، فلا تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عما تنطوي عليه من الحكم والفوائد. ولك في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة، فانظر كيف كان الخضر يعمل أعمالا يحسبها موسى عليه الصلاة والسلام شرا فيكلمه فيها، ثم بعد أن يبين له حقيقة الأمر وملابسات الموقف عرف أن ما فعله الخضر هو الخير والصواب. وهكذا في حياتك، حينما تفاجأ بما لا تحب وما لا تريد، تذكر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين. وتذكر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرا ثم تبين لك أنها خير ومصلحة لك. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام، كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل. وصدق الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. فلا مكان في الوجود للمصادفة العمياء، فكل ما يحصل هو بإرادة الله وحكمته وتقديره. قال سبحانه، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل أمر له حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها. ثم إن الدنيا دار ابتلاء واختبار للعباد. قال تعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. فالصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما في هذه الدنيا من خير أو شر هو امتحان للناس. فعطاء الله ومنعه في الدنيا لا يستدل به على رضوان الله على العبد أو سخطه، فهو يعطي الصالح والطالح ويمنع الصالح والطالح. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء. فمن صبر على الضراء وشكر عند السراء فهو من المفلحين.

قال عبد الملك بن أجبر بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. فيكتوريا: الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا: من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية: العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغاز. جمهورية مصر العربية قاهرة: الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن: تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان: قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية: إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رام الله: ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني: كيف يوظف نتنياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا: سوريات يحملن السلاح، فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني: قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة، وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي. محافظة القدس الفلسطينية تحذر: ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل، منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني، ما القصة؟ سوريا: الشعب يريد إسقاط الوزير، احتجاجات في سوريا رفضا برفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول: ممدان يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين المهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية: بعد دفاعه عن أطفال غزة، استبعاد ماكليمور من جولة إيد شيران. نيران روسيا تضرب، نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو، الحرب تطرق أبواب الناتو. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا: ومن هنا يأتي دور مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا الذي يحتفي هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه، وهي مناسبة لاستذكار مسيرة طويلة من العمل المجتمعي وتعزيز التواصل بين أبناء الجالية اللبنانية في فيكتوريا ودعم حضورهم ومشاركتهم في المجتمع الأسترالي. نضيء على أبرز محطات المجلس وبالأخص دوره في مناقشة مواضيع الشباب اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وما هي الأسباب والعوامل التي قد تدفع بعض المراهقين لارتكاب جرائم عنيفة. كامبرا: لعبة تربوية مبتكرة تتيح للأطفال تعلم مهارات البناء باستخدام الخشب الحقيقي والتقطيع بطريقة آمنة، وتمكنت من اجتياز معايير السلامة الصارمة في أستراليا قبل أن تحصل جائزة من بين أكثر من 600 مشاركة من مختلف ستارت أب المرموقة عن فئة توي أوردز 2026 أنحاء العالم. طريقها إلى السوق الأسترالية إحدى أكثر بيفر، وبعد عامين فقط على إطلاقها شقت الأسواق التنافسية لتتحول فكرة ولدت وسط الأزمات إلى قصة نجاح دولية تمتد من بيروت إلى أستراليا. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. العراق: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيد الاثنين أن بلاده تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع التوسع في استثمار الغاز المصاحب وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وجاء الإعلان خلال استقبال الزاد رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويني في باريس ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا وفق بيان لمكتبه الإعلامي. جمهورية مصر العربية القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث للرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. اليمن. يستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية. جنوب لبنان. وصل الجيش الصهيوني أمس اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. وأطلق الجيش الصهيوني نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشيت واستهدف قصف مدفعي صهيوني أطراف بلدة أرنون ووادي السلوقي كما تعرضت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع. الضفة الغربية. شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية أمس اعتداءات نفذها مستوطنون صهيونيون واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم بالتزامن مع اعتداءات لجيش صهيوني شملت إطلاق الرصاص عند بعض الحواجز. وأصيب فلسطيني أمس برصاص الجيش الصهيوني عند حاجز ترقوميا غربي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. فلسطين المحتلة رام الله. لم يكن ذنب الشاب محمد رضوان إلى وجوده في أرضه للقيام على رعايتها والاعتناء بها، كيف لا وهي وصية جده الذي توفي عن 95 عاما وهو يحث على خدمتها وعدم التفريط بها. في قرية بيتيلو شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية كان محمد يواصل عمله في أرض بمنطقة تسمى عين الزرقاء غربي البلدة عندما هاجمه 14 مستوطنا السبت الماضي وانهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين السلاح والترهيب وأدوات عنف مختلفة. الكيان الصهيوني. تتواصل وتيرة القصف الصهيوني المكثف على قطاع غزة متسببة في دمار واسع وتشريد عائلات بأكملها في وقت يتزايد فيه التمدد الميداني لجيش الاحتلال الصهيوني ليغطي مساحات واسعة من القطاع. وتتزامن هذه العمليات الميدانية المكثفة مع مساعي القيادة الصهيونية لتوظيف الخطاب الأمني والعسكري أداة رئيسية للتغطية على الأزمات السياسية الداخلية وإبقاء قطاع غزة في صدارة النقاش العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وفق مراقبين. سوريا. بزي الشرطة وسلاح ظاهر وقفت سوريات في مواقع سياحية لتأمين الزوار وتنظيم الحركة في مشهد يسلط الضوء على حضور المرأة في جهاز أمني يعاد تشكيله بعد سنوات الحرب. وتزامن ظهورهن مع تأسيس الشرطة السياحية وبدء وزارة الداخلية خطوات أكثر اتساعا لتأهيل النساء للعمل الشرطي وصولا إلى إنشاء معهد متخصص بالشرطة النسائية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أفاد مراسل الجزيرة بأن طائر مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قصفت منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في حين أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. وأكد مصدر محلي فلسطيني أن الآليات العسكرية الصهيونية أطلقت النار والقذائف المدفعية شرقي خان يونس وجنوبها مشيرا إلى أن المقذوفات وصلت إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. حذرت محافظة القدس الفلسطينية أمس من مخطط صهيونية لتهويد باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى على غرار حائط البراق ومحاولات جماعات الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الشريف. وقالت المحافظة في بيان إن جماعة الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. منظمات صهيونية تعمل. كشف تحقيق لمنظمة بتسليم الحقوقية عن استراتيجيات تتبعها منظمات صهيونية لمحو الفلسطينيين كشعب في الضفة الغربية وفق ما خلص إليه التحقيق. وعمل طاقم الجزيرة ميدانيا مع بتسليم لرصد الوسائل التي يستخدمها الكيان الصهيوني والتي شملت بحسب التحقيق التطهير العرقي والترهيب وتقييد الحركة والقنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية. سوريا شهدت عدة مدن سورية بينها إدلب والرقة احتجاجات شعبية رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات وتعديل آلية الدعم الحكومي للوقود. وردد متظاهرون هتاف الشعب يريد إسقاط الوزير مطالبين بإقالة أو استقالة وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجاءت الاحتجاجات بعد إقرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لائحة جديدة للأسعار بدأ تطبيقها اعتبارا من الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتانا إلى 195 ليرة سورية مقارنة ب 152 ليرة سابقا، في حين حدد سعر البنزين 90 أوكتانا ب 185 ليرة، وارتفع سعر لتر المازوت إلى 175 ليرة بعد أن كان 125 ليرة. عمدة نيويورك يقول: قال عمدة نيويورك زهران ممداني أمس إن المهاجرين يؤدون دورا كبيرا في المدينة، متهما الحكومة الفيدرالية بإطلاق حملة مروعة والاستعداد لإصدار قوانين جديدة تستهدف مستقبل ملايين المهاجرين في نيويورك. وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك أن المهاجرين يقودون الحافلات ويدرسون للطلبة، مؤكدا أنهم من نيويورك، وأن الحكومة الفيدرالية تشن حملة مروعة ضدهم وتدفع شرطة الهجرة إلى استهداف من جاءوا بحثا عن عمل والتسبب في المآسي لهم. الولايات المتحدة الأمريكية أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في خطوة تهدف إلى الحد من استهداف البنية التحتية الحيوية وتخفيف الضغط على أسعار الوقود والديزل عالميا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية وأن روسيا وافقت على الالتزام بالأمر ذاته. الولايات المتحدة الأمريكية استبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة بعد اعتراض عدد من الملاعب على مشاركته على خلفية مواقفه العلنية الداعمة للفلسطينيين وانتقاده الحرب الصهيونية على قطاع غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة: نيران روسيا تضرب. لم يكن قطار كييف وارسو مجرد هدف عسكري عابر، ضربة مسيرة روسية أصابت قاطرته على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، فيما كانت شخصيات غربية بارزة قد غادرت الموقع قبل دقائق. هكذا بدت الحرب الأوكرانية الأحد أقرب من أي وقت مضى إلى أبواب حلف شمال الأطلسي النت. الحادثة كما وصفتها صحيفة لباريزيان فرنسية استهدفت قطار ركاب في محطة يهودين غربي أوكرانيا دون إصابات، فيما استؤنفت الرحلة إلى بولندا بعد تأخير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: فيكتوريا، الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا، من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية: العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغاز. جمهورية مصر العربية القاهرة، الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن، تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان، قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية، إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رام الله، ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني، كيف يوظف نتنياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا، سوريات يحملن السلاح فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني، قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي، محافظة القدس الفلسطينية تحذر. ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل، منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني. ما القصة؟ سوريا، الشعب يريد إسقاط الوزير. احتجاجات في سوريا رفضا لرفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول، ممدان يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين المهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، بعد دفاعه عن أطفال غزة استبعاد ماكليمور من جولة إيتشيران. نيران روسيا تضرب، نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو، الحرب تطرق أبواب الناتو. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 26 درجة، أدناها 13 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:49، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:06. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: صحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك درب

0: في رحاب الأمن نلهو كالطيور،
1: في رحاب الأمن نلهو كالطيور،
0: وتغني الروح في حب بلادي، وتغني الروح في حب بلادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي، نحن فينا للسعادة خير نادي.
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، صدق الله العظيم. من النعيم الذي لا يدركه إلا الفطناء نظر المسلم إلى الكافر، وتذكر نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام، وأن الله عز وجل لم يقدر لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده عليه وإلحاده في آياته وجحود صفاته ومحاربته لمولاه وخالقه ورازقه وتكذيبه لرسله وكتبه وعصيان أوامره. ثم تذكر أنك أنت مسلم موحد تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتؤدي الفرائض ولو على التقصير، فإن هذا في حد ذاته نعمة لا تقدر بثمن ولا تباع بمال ولا تدور في الحسبان وليس لها شبيه في الأعيان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار فيشكرون ربهم على هذا النعيم، وبضدها تتميز الأشياء.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.
4: أذكار المساء.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل وسلم على نبينا محمد

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: من الاستغفارات النبوية: اللهم أنك أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية. يا حليم اغفر لي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطواتي وأنفاسي كلها، دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك. جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة، إنه هو التواب الرحيم، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: أسامي.
1: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق، لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا: بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين وبالرغم من أن التدخين يتعبك، إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين. ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا. وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة، وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ، فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون، أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت، محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه، ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق، خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إزداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم، وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن، إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم. وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن، ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة واطمئن عليهم من وقت لآخر. ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.
2: اللهم إنا نسألك الفردوس.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبائك الذهبية. السبيكة الأولى، امرأة تحدت الجبروت، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. انظري إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة، فإن الله عز وجل قد أثنى على المرأة الصالحة ومدح المرأة المؤمنة. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتأملي كيف جعل هذه المرأة آسية رضي الله عنها مثلا حيا للمؤمنين والمؤمنات، وكيف جعلها رمزا وعلما ظاهرا لكل من أراد أن يهتدي وأن يستن بسنة الله في الحياة. وما أعقل هذه المرأة وما أرشدها، حيث إنها طلبت جوار الرب الكريم، فقدمت الجار قبل الدار، وخرجت من طاعة المجرم الطاغية الكافر فرعون، ورفضت العيش في قصره ومع خدمه وحشمه ومع زخرفه، وطلبت دارا أبقى وأحسن وأجمل في جوار رب العالمين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنها امرأة عظيمة، حيث إن همتها وصدقها أوصلاها إلى أن جاهرت زوجها الطاغية بكلمة الحق والإيمان، فعذبت في ذات الله، وانتهى بها المطاف إلى جوار رب العالمين. لكن الله عز وجل جعلها قدوة وأسوة لكل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة، وامتدحها في كتابه، وسجل اسمها، وأثنى على عملها، وذم زوجها المنحرف عن منهج الله في الأرض. أختي المسلمة، تفائلي ولو كنت في عين العاصفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
2: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى، والذي جعلناه تحت عنوان هيا بنا نصحح أخطاءنا، أخطاء يجب أن تصحح. وفي هذه الليلة المباركة حديثنا تحت عنوان أخطار تهدد البيوت. أخطار تهدد البيوت، نتكلم فيها عن بعض أخطائنا في بيوتنا، من حيث البيت كبناء، ومن حيث الحياة والمعاشرة، والأخطاء التي تكتنف هذا الجانب من حياتنا في بيوتنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا منارة يعلم فيها الجاهل، يهتدي فيها الضال، يرشد فيها الحائر، ترف عليها الملائكة، تغشاها الرحمات، تتنزل عليها البركات. هكذا ينبغي أن يكون بيت المسلم. اللهم أصلح بيوتنا يا رب، اللهم آمين. ما هي الأخطاء التي تتعلق بالبيوت؟ الخطأ الأول، الغفلة عن ذكر الله عز وجل عند دخول البيت. إنسان يدخل بيته ولا يذكر ربه عز وجل، هذا خطأ عظيم، لأنه بغفلته عن ذكر الله عند دخوله إلى بيته أذن للشياطين أن تدخل معه. ولك أن تتصور بيتا أصبح فندقا وخان لشياطين الجن، كل مشاكل، كل بغضاء، كل شحناء، كل أمور تحمل الرجل على الضيق وتحمل المرأة على الانزعاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا عبد الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. الشيطان يصرخ في شياطين الجن: يا أخوانا، أدي واحد فتح لنا بيته لقنطة فندق، أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ده الراجل فتح لنا بيته وكمان كريم جدا مع الشياطين، عزمنا معاه على العشاء. هذه كارثة، الغفلة عن ذكر الله عند دخول البيت. أذكر الله عند دخول البيت بإيه؟ بأي شيء. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، أي ذكر. المهم أن تدخل بيتك على ذكر. اثنين، من أخطاء الناس عند دخولهم إلى البيوت التحية بغير تحية الإسلام. واحد يدخل يطرق الباب فتفتح له زوجته، أول ما يشوفها: مساء الخير، صباح الخير، نهاره أبيض، صباح الفل. الكلام ده يجيب شياطين، ما يجيبش ملائكة. يا عباد الله، نترك تحية الإسلام، نترك تحية الملائكة، نترك تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتحايا الأمم من غيرنا. يا عبد الله، إذا دخلت إلى بيتك ادخل وحيي بتحية الإسلام. ما عندنا الصباح الخير، مساء الخير، نهاره أبيض، سعيدة، بونجور، جود مورنينج، هاي. هاي إيه يا عم؟ عيش عيشة أهلك، ده والدك بيفك الخط بكماشة. هاي إيه؟ قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية أهل الجنة، تحية الملائكة، تحية الإسلام. كلما قلتها أخذت عليها 30 حسنة، كلها بركة، فيها دعاء بالسلام، بالأمن، بالبركة، بالرحمة. هذا خطأ ثان في موضوع دخول البيوت. الخطأ الثالث الغفلة عن آداب الاستئذان. إيوة رب الكعبة، كثيرون من الناس يغفلون عن آداب الاستئذان. أستأذن عند الدخول إلى بيتي؟ يا عم الشيخ انظر ماذا تقول، بتقول لي تستأذن على بيتك؟ أيوة. أستأذن على زوجتي؟ أيوة. وعلى أختي؟ نعم. وعلى أخي؟ وعلى أمي؟ أيوة. طيب نستأذن إزاي؟ نطرق الباب 3 مرات ولا ندق الباب بعنف، ما تخبطليش بقى بكلوة إيدك هتهد الباب، رجل يفتكر أنه مطلوب القبض عليه. الصحابة كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، شوف بأطراف الأظافر، حاجة بسيطة كده، في أدب، مش تترك الباب بإيديك. في ناس بتضرب الباب برجليها، وفي واحد بيحط صبعه على الجرس يحرقه. أنا شخصيا اتحرق لي 3 أجراس قبل كده. إيه والله العظيم يا أخوانا، مش ده أدب الاستئذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: الاستئذان 3، وإلا فإن أذن لك وإلا فارجع. أنا خبط مرة محدش رد، خبطة كمان محدش رد، الثالثة محدش رد، مع السلامة. خلاص اوعى تقولي الله لا بس أنا سامع صوته جوه، هو مش عايز يفتح لك. خلاص طالما قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فارجعوا. طالما الراجل مش عايز يفتح لك خلاص، ده مش كده وبس، لو قال لك ارجع لو سمحت ارجع انا مش فاضي، اوعى تزعل. هذا فيه هو، هذا هو الازكى لك، كما امر الله جل جلاله في كتابه الكريم: استاذن حتى على امي. ايوه، حتى لو عايشه معايا في بيت واحد، طبعا عايش مع امي في بيت واحد، امي دخلت غرفه وغلقت الباب، طالما قفلت يبقى هي في موضع كرهه انك تشوفها فيه، استاذن عليه. روى الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستأذن على أمي؟ أستأذن على أمي؟ قال النبي: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت، والله ده عايشة معايا في بيت واحد. قال: أستأذن عليها. قال: إني خادمها، ده أنا اللي بعمل لها الأكل وبغسل لها الهدوم وبشيلها يمكن أوديها دورة المية، إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن علي. الله، تحب تزق الباب كده تلقاها عريانة؟ ده منظر تحب تشوف أمك فيه؟ اتعلم هذا الأدب يا عبد الله. النهاردة بيوت كثيرة يغفل الناس عن أدب الاستئذان فيها، اللي يخبط الباب برجله واللي يجي لك في كل وقت وبدون سابق موعد، وكل هذا خطأ، خطأ وخطر يهدد البيوت. 4، من أخطاء الناس في البيوت الغفلة عن الصلاة في البيت. تقول لي يا عم الشيخ، مش انتوا يا مشايخ بتقولوا صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد؟ ايوة يا فندم، بس لازم تجعل لبيتك نصيبا من الصلاة، لان البيت الذي لا يصلى فيه النبي شبهه بالمقبرة. بيوت كتيرة مقابر، مقابر لا يذكر فيها اسم الله ولا تقام فيها الصلاة، طرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم نصيبا ولا تتخذوها قبورا. وقال فيما رواه مسلم: فليجعل أحدكم لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير. بيت بيصلى فيه يبقى فيه بركة، يبقى لا تفارقه الملائكة، يبقى تنفر منه الشياطين. فأرجوك خلي نصيب لصلاة السنة لبيتك، لا تجعله كالمقبرة. أربعة، من أخطاء الناس في البيوت اختلاط الرجال الأجانب بالنساء أو دخول الأجانب على النساء، وهذا أمر خطير. دخول الأقارب من غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب الزوج دي مصيبة كبيرة، ترتب عليها والله جرائم زنا كثيرة كثيرة. تلاقي واحدة في بيتها لوحدها، يجي أخو زوجها يترك الباب، من؟ يقول لها مثلا فلان، تقول اتفضل وتفتح مع أن زوجها مش موجود، مدخلها ليه؟ زي أخو زوجك يختلي بك، أو خاله أو عمه أو ابن أخته أو ابن أخيه أو أي حد من أقارب الزوج من غير المحارم، ما ينفعش يا بنت. النبي نهى عن هذا، هذه كارثة، ده خطأ كبير جدا. اسمعي، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، الأحماء أقارب الزوج. طب يا رسول الله ممكن أخويا يختلي بمراتي، عم خالي ابن أختي ابن أخويا كيت وكيت، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ده الخراب بيجي من هنا، تساهلكم في هذا الموضوع بيجيب خراب بيجيب موت، الحمو الموت. قال الإمام النووي المراد أقارب الزوج في من غير آبائه وأبنائه. طبعا حماك ينفع يدخل حتى لو زوجك مش موجود لأنه والدك، ابن زوجك حتى لو من واحدة غيرك ينفع يدخل لأنه ابنك، محرم عليك تحريما أبديا. مع الأسف بيوت كتير سبهللة، واحد جاي من البلد يزور أخوه يخبط، تقول له يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار الهنا تفضل، عن هي الوحدة ويختلي به. وزوجها فين؟ يقول لك أنا واثق من زوجي. اسمع عما أقول، أنا مراتي دي لو غلّة لو عريانة وسط 100 رجل أنا أثق فيها. والنبي يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، رواه الترمذي. وربنا يقول لأفضل النساء لزوجات النبي، ويقول لأفضل الرجال للصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بقى ربنا يقول لعمر والعلي والصديق والعثمان لو حبيتوا تسألوا أمهات المؤمنين زوجات الرسول اسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ذلك أطهر، ده أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين، فده خطأ فادح يا أخوان. خامسا، من أخطاء الناس في هذا الباب الاختلاط. برضو بيوت كتير فيها سلطات عائلية، تلاقي الواد أعجب بنت خالته وهي بلغت المحيض وهو رجل خط شاربه في وجهه، بنت عمتي قاعدين سوا على الكنبة بندردش مع بعض، هو بنت خاله هو بنت عمه هو بنت عمته، واحد جايب مراته واخوه تاني جايب مراته، والعيلة قعدت عيلة وكله هريسة في بعض. وان هذا لا يجوز، والله العظيم شرعا هذا لا يجوز يا اخوانا. يقولك ما كل واحدة محجبة، يا اخي الاذن تعشق قبل العين احيانا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء اولها وخير صفوف النساء اخرها. في المسجد النبي اعتبر قرب النساء في المسجد في الصلاة من الرجال شر، شر صفوف النساء في الصلاة أولها، يعني زمان كانت الصفوف الرجال وبعد النساء، يبقى آخر صف في الرجال قريب من أول صف في النساء. النبي اعتبر القرب ده في المسجد شر، مع أنها بتصلي وجايب حجابها كامل وهو مديها ظهره بيركع ويسجد. أمال في البيوت بقى وهي أولاد عامة مع بعض ولاد جيران مع متربيين سوا، اخواننا في خراب كتير حصل، خراب استحي ان اذكر بعضه والله، هذا خطر عظيم. ستة، من اخطاء الناس في البيوت التدخين. التدخين في بعض البلدان العربية بعض النساء يشربن المعسل الشيشة الجوزة، المرأة بتشرب وجوزها بيشرب معاها عادي، ناهيكم عن السجائر يا اخواننا. هو بيوت المسلمين الملتزمين فيها سجاير؟ فيها جوزة، فيها بوري، فيها طفايات. حتى الطفايات مش عندنا، أصل الطفاية دي عدة الدخان مش عندنا. يكفي دليلا على تحريم التدخين قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله يا مجادل، الله يا مجادل يا متحزلق، الله قسم المطعومات والمشروبات إلى طيبات وخبائث بربك. لو حابين نحط الدخان في قسم من القسمين، نحطه مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ اوعى تغش نفسك، هتقاوح لسه. طب سؤال، لما بتيجي تولع سجارة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ بتيجي تشرب السجارة بتقول بسم الله؟ ولما بتخلص السجارة بتقول الحمد لله؟ بيحصل ابدا، ده انت بتدهسها بالجزم، انت هتقاوح. بيوتنا ما فيش فيها دخان، البيت الصالح ليس فيه ولاعات للسجاير، ليس فيه طفايات، ما عندناش الكلام ده. وما تسمحش لحد يدخن في بيتك. يقول لي ما اصله خالي مكسوف. مكسوف خالك يجيب سرطان لنفسه في بيتك؟ قل له يا خالي ارجوك، لو حد جه يتعدى عليك في بيتي وانا سكت تقول عني ايه؟ يقول لك اقول ما تمرضش فيك التربيه. اقول لك طب يا خالي ارجوك ما تضرش نفسك في بيتي. انت مش عايز تتوب، ما تشيليش ذنوب معاك لو سمحت. انا مش قلبي مش جايبني انك تضر نفسك في بيتي، ارجوك شوف بلطف وبالراحه اهو وبلين، والله العظيم سيستحي. حط ملصق ممنوع التدخين في بيوتنا. تصرف. 7، من اخطائنا في البيوت وجود الصور ذوات الارواح. تدخل بيت الاستاذ فلان يقعدك في الصالون، تلاقي كده صوره كبيره عرضها ربع متر وطول نص متر، صورة ايه؟ الفرح. دي صورة الزفاف، هو بقى ومراته متأنجشين كده مع بعض، وبعض العرسان بيصوروا صور عجيبة، يلبس طربوش. والله العظيم من أولها طربوش. يلبس طربوش لو هي مش عارف عاملة لي ايه حاجة، يعني والله العظيم حاجة أقول ايه تجعل الحليم حيران. فمعلق لك الصورة بقى في الصالون، والناس عمالين يتفرجوا على مراته، ما هي في الصورة في الصالون. يجي بقى وقت خبيث يبص كده يقول الله أما حلوة بشكل، يقول له ها مين؟ يقول له البرواز كده، البرواز مية مية، الواد اللي بروز الصورة دي لقطة حلوة بصراحة. وعمال يبص في لمراتك، لمراتك ويتغزل فيها. أين الغيرة؟ أين الدماء الساخنة؟ بيوتنا ما فيش فيها صور لذوات أرواح، هذا حرام. يعمد كثير من الناس إلى تزيين جدران البيوتات بالصور، او حاطط لي صوره كبيره وعليها كده ايه اشاره سوداء. ايه دي يا مولانا؟ صوره المرحوم. طالما اشاره سوداء يبقى صوره المرحوم. او بعض النساء تزين ارفف المنزل ببعض التماثيل، حتى ايقونه تمثال كده لقطه فرعونيه، تمثال مش عارف ايه، جايبه دب كبير وحطاه زينه. هذا كله حرام يا عباد الله. روى البخاري في الفتح ان النبي، روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. ناخد أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت أنا عايز أسألك بس، أنا مدرسة.
0: نعم.
1: وبدي دروس ويس. بس الحمد لله يعني بتقي الله في اللي ما بياخدوش واللي بياخد، بدي أعمال السنة كاملة.
0: كويس.
1: فهل الشغل كده حرام؟ انا بدي يعني المرحله اللي انا بديها اعدادي صبيان وبنات. عايزه اعرف ازاي اتجنب فتنه المهنه دي.
0: حاضر.
1: والحاجه الثانيه معلش، اثناء الحيض هل ينفع ان انا اقرا القران خاصه في رمضان حتى لو هو ما لا يجوز في بقيه الشهور، هل يجوز في رمضان؟
0: حاضر.
1: وارجوك تدعي لامي بالشفاء.
0: اسال الله عز وجل ان يلبسها ثوب العافيه. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد، ازي حضرتك؟
0: الحمد لله.
2: انا منتقدة، وفي شاب متقدم لي هو مصلي وبيصلي في المسجد على طول الجماعة، يعني ده معروف عنه يعني.
0: كويس.
2: بس هو مش ملتحي يعني، ومفروض ان هو يعني اللي عرفت برضه ان هو يعني ولا بيشرب سجاير ولا اي حاجة خالص، وكمان ما بيتفرجش ولا على مسلسلات ولا افلام ولا اي حاجة خالص. الحاجة الوحيدة يعني ان هو يعني بيتابع الماتشات وكده يعني. حضرتك تنصحني بايه، اوافق ولا لا؟
0: حاضر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله. والله يا شيخ بدي منك نفس طويل تسمعني على سؤالي.
0: تفضل يا فندم.
3: والله أنا كنت الحمد لله طول عمري بصلي يعني وأنا بنت قبل ما أتزوج. وصرت يعني الحمد لله رب العالمين قريبة من الله سبحانه وتعالى. ويعني كنت أقول لك يعني اشتغلت على نفسي كثير، بطلت نميمة، بطلت كذب. صرت أحب صلاة نوافل وأصوم الحمد لله رب العالمين نوافل. بلشت أحفظ بالقرآن الكريم. وكنت يعني أوصل لحالة خشوع في الصلاة إني أصير أبكي وأعيط. ففجأة يعني كتر الخوف من رب العالمين يعني صرت أقول بركي يعني ربنا مش موجود. فالصلاة هذا تعبني كثير، فنمت ليلتها يعني وأنا تعبان كثير مرهقة. ثاني يوم الصبح برضه فتحت التلفزيون فسمعت الشيخ بيقول إنه اللي بيقول لا إله إلا الله وهو في شك يدخل للنار خالد فيها أبدا. ونسيت لما سمعت هذا الحكي يعني تعبت بزيادة. ف يعني وصلت لحالة اكتئاب شديدة يعني. صرت أحاول إقامة الوسواس، أقرأ سورة البقرة يوميا كاملة، بس برضه نفس الحكي الوسواس ما بعد عني يعني. صرت حاسة إن تفكيري كله محصور في هذا الوسواس. كان أحس لو سمحت يعني اسمعني للآخر يا شيخ. بقول لك صرت يعني مهملة ببيتي، مهملة زوجي وأولادي، ومع ذلك مربوطة مش قادرة يعني أصلي لرب العالمين مثل أول، لكن حفظ القرآن الكريم. وأنا حابة يعني أرجع زي ما كنت أول قريبة من الله عز وجل. فناس قالوا لي يعني لازم تتعالج نفسيا، يعني لازم تروحي عند دكتور نفسي. فأنا يعني صلي تقريبا سنة بتعالج عند دكتور نفسي، الحمد لله نفسيتي شوية بعد عنها القلق والخوف، يعني دائما بحس إني بدي أروح على النار وهيك.
0: أختي الكريمة.
3: يا شيخنا.
0: هقول لك العلاج النبوي إيه وتابع معايا إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
4: جزاك الله خيرا يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
4: وشفى الله وعفاء اخوك يا رب ويشفي مرضى ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا.
0: اللهم امين. اللهم امين.
4: بعد اذنك يا شيخ مسعد، هو الواحد المفروض يدعي لنفسه الاول لما يجي يدعي لحد، يعني يقول مثلا اللهم اهدنا واياكم، اللهم اغفر لنا واياكم. طب مش لما حد اصلا بيدعي لحد في ملك بيقول له ولك مثل؟
0: نعم.
4: هل لو انا دعيت قلت يعني مثلا ربنا يجعلني من عتقاء شهر رمضان واياكم كده الملك مش هيرد، ولا ادعي لغيري فالملك يرد وانا اخذ ثواب دعاء الملك؟
0: طب هجاوب ان شاء
4: الله. جزاك الله خير.
0: الله يبارك. عليكم السلام. جد السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: إني أحبك والله يا حضرة الشيخ.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
5: الله يسلمك. نحن هوني بسوريا محافظة إدلب حصان، يعني
0: حي الله أهل سوريا.
5: الله يسلمك. بس مشكلة الاتصالات عنا يعني فيها مشكلة، ما بيعلق معنا خط غير بآخر الليل.
0: اصبروا وصابروا،
5: في مجال خطوط غير أكثر يعني.
0: طيب نحاول نصلح هذا إن شاء الله.
5: الله يسلمك. حضر الشيخ عندي سؤال بعد اذنك.
0: تفضل.
5: انا بحب انه اكون مؤذن، اذن بالجامعه يعني.
0: نعم.
5: وهالشغله ما عم بتصير لي.
0: نعم.
5: اذا جبت جهاز على البيت عندي وحطيت مكبر على ظهر المنزل واذنت في كل وقت، في مشكله ولا؟
0: حاضر هجاوب.
5: على راسي.
0: الله يعزك. السلام عليكم. عليك السلام. جاهز. السلام عليكم.
6: ايوه.
0: السلام عليكم.
6: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: ايوه كلمه الشيخ مسعد.
0: معاك يا فندم اتفضل.
6: ازيك يا شيخ مسعد؟ والله في سؤال بعد اذن حضرتك.
0: اتفضل.
6: دلوقتي صلاه التهجد بالليل.
0: نعم.
6: عامله فتنه عندنا كبيره قوي في البلد، والاخوه بداوا ينقسموا، بعض يقول انه ينفع والبعض يقول لا ما ينفعش.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
6: والله العظيم يا شيخ مسعد عامله فتنه يعني ما تتصورها، والاخر يبدع الثاني وده يقول لا بدعه.
0: نعم.
6: وبعض العلماء قالوا وبعض العلماء قالوا لا. فالامر بصراحه عشان يعني رد بجد تأثر تأثير علم يعني يشفي الصدور.
0: الله المستعان.
6: الله المستعان يا شيخ مسعد. بالله عليك ان شاء الله وربنا يجزاك خير يا رب. السلام
0: عليكم. السلام بوركت يا صاحبي. السلام عليكم.
7: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: ازيك يا عم الشيخ؟
0: الحمد لله.
7: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
7: عاد الله عليك الايام وعلى امك محمد بخير.
0: اللهم امين.
7: والنبي عايز اسال على زكاه عيد الفطر.
0: اوعى تحلف بالنبي.
7: لا
0: صلى الله عليه وسلم.
7: عايز اسال على زكاه عيد الفطر.
0: مالها؟ ها
7: دلوقتي بعض الاخوه بيفرضوا علينا ان احنا نطلع حبو.
0: طيب
7: دلوقتي ومن الناس بعض الاخوه يعني الدين والمحتاجين محتاجين فلوس اكثر من الحبوب.
0: طيب الرساله وصلت. يعني طلعها فلوس ولا حبوب؟ هقول لك ان شاء الله.
7: طب ماشي، يا ريت لو فلوس يكون احسن، ولا هم عايزين فلوس؟
0: طب انا هقول لك ان شاء الله. تابع معايا. السلام عليكم ورحمه الله.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: ازيك يا ام خالد؟ كيف حالك؟
8: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في عمرك.
8: ربنا يديك الصحة والعافية.
0: الله يعزك ويبارك
8: فيك. الله العظيم. وربنا يشفى أخوك ويعافيك.
0: اللهم آمين.
8: ويطلعه بألف سلامة.
0: اللهم آمين.
8: وأمانة زي الوالدة.
0: الحمد لله بخير ونعمة. الحمد لله.
8: وصحتها كويسة الحمد لله.
0: الحمد لله استقرت. الحمد لله.
8: أمانة وصل لها سلام يا شيخ مسعد.
0: الله المستعان.
8: ربنا يبارك فيك يا رب ويخلي لك أخوك ويطلع بألف ألف سلامة.
0: الله يبارك في عمرك.
8: والله يا شيخ مسعد حضرتك يعني علمتنا حاجات كثيرة جدا والله.
0: الله يبارك.
8: يعني كنا عفويا بنعملها. يعني طلعنا على أبائنا اللي على الفطرة فربنا يرحمه.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا.
8: بارك الله فيك.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
8: الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الشيخ مسعد.
0: أيوة فن.
9: عزكم الله.
0: وإياك.
9: أرجوك يعني أريد أن أسأل. أنا صلي تراويح في البيت.
0: نعم.
9: يعني وأصلي بالكتاب.
0: من المصحف؟
9: بالمصحف.
0: نعم.
9: أقرأ بالمصحف.
0: نعم.
9: وعندما ألقى أضعه أمامي فوق الطاولة وألقى.
0: نعم.
9: هل طيب. صلاتي صحيحة؟
0: حاضر. سأجيبك إن شاء الله.
9: وسؤال ثاني أرجوك يعني.
0: تفضل.
9: أولادي يعني أشقياء قليلا. وأنا في رمضان أكثر يعني الصياح عليهم. هل يجوز يعني رمضان هكذا ولا؟
0: كلنا يصيح. إن شاء الله.
9: يصيح يعني يعني هكا أشتمهم و.
0: لا ما أشتمهم.
9: يعني بغضب قليلا.
0: حاضر. سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
10: بارك الله فيك يا شيخ.
0: وفيك.
10: الله يشفي أخوك يا رب ويشفي مرضى المسلمين أجمعين.
0: اللهم آمين.
10: أقتضى الله حضرتك سؤالين لو سمحت ممكن.
0: تفضلي يا فندم.
10: السؤال الأول قول الله تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الناس رحماء بينهم.
0: أشداء على الكفار.
10: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكيف هم أشداء وكفار معه؟
0: كيف هم أشداء على الكفار وإيه؟
10: ورحماء يعني زي أشداء وزي رحماء.
0: حاضر.
10: ماشي. السؤال الثاني الدعاء بالنبي هل هو حرام؟ يعني مثلا نقول بجاهل يعني ادعو ربنا بالنبي هل ده هو حاضر. حرام ولا لا؟
0: هجاوبك. حاضر ان شاء الله. هجاوبك ان شاء الله. من اخطاء الناس في البيوت وجود التصاوير لذوات الارواح وهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم. ولقول النبي فيما رواه البخاري إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفي لفظ ولا تمثال. ولقوله في الحديث الذي رواه مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. بيوت فيها صور معلقة صور في صورة تماثيل أو صور فوتوغرافية معلقة هذه بيوت تنفر منها الملائكة وتؤوي إليها الشياطين إلا فيما استثناه الشرع. في استثناء طبعا في إيه؟ أولا في الصور لغير ذوات الأرواح صورة شجرة صورة الغروب اللي حطيناها ورايا دي صورة مش عارف هذه اسمها تصاوير لكن لغير ذوات الأرواح لا هي لحيوان ولا لإنسان هذه رخص فيها الشرع لا بأس فيها لما أخرجه البخاري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال الصورة الرأس عفوا قال لرجل سأله عن التصاوير فقال ادنه فاقترب السائل فقال سمعت النبي يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. فلما ولى الرجل دعاه ابن عباس فقال لا بأس لشجر ولحجر. يبقى الصور إذا كانت لحيوان أو لإنسان هذه حرام لغير كده هذه لا بأس بها في البيوت. اثنين الصور للضرورة كل بيوتنا فيها صور صورة البطاقة صورة الجواز صورة قسيمة الزواج الضرورة تبيح المحظورة. ثلاثة لعب الأطفال فيها استثناء لعبة الطفل البنت معها عروسة مش معها عروسة لا بالحجم الطبيعي قد البنت نفسها وبتتنطط وتشقلب عروسة كما قال بعض أهل العلم قريبة الشبه من العرائس اللي كانت بتفعلها تصنعها جدتي وجدتك عروس تلعب بها لا بأس فإن عائشة رضي الله عنها أهديت إلى النبي ومعها بناتها يعني عرائسها كذا الصور لذوات الأرواح إذا قطعت رأسها. إذا قطعت رأسها لقول ابن عباس فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. 8 من أخطائنا في البيوت إيواء الكلاب. في بيوت كثيرة مربية كلاب وثمن الكلب حرام إلا فيما رخص فيه الشرع لزرع أو لصيد أو لغنم، إنما غير كده لا. شاري كلب صغنون كده مثلا ب10,000 جنيه وليه دكتور خصوصي، وفي مقابر واخدوها فخدوا قطعة مقابر للكلاب خصوص، وفي فندق للكلاب عشان لما صاحب الكلب يسافر برا يطمن ان كلبه في يد أمينة. انت عارف البيت اللي فيه كلب كله كوارث. روى الإمام أحمد والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا إلا فيما استثناه الشرع. كم من أموال تنفق على الكلاب التي يأويها البعض في البيوت من أجل إطعامها وتنظيفها والكشف عليها وكيت وكيت وكيت. 2 لعاب الكلب من أنجس النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. لعابه نجس جدا، فتلاقي الكلب عمال إيه صاحبته شيلاه. والله بنشوف هذه المناظر في بعض التصاوير وهو بيلعق في وجهها بلسانه، أو شيل الكلب الصغنون الكلبوب الأمور وعملها تقبل في الكلب، تقبل الكلب سبحان الله العظيم. أو والله بعض الناس بتقعد الكلب معاها على السفرة تأكله على السفرة، بس هو لي طبق لوحده الحقيقة يعني، وتأكل الكلب وهي بتأكل. ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا يا أمة الإسلام؟ هل أويتم يتيما؟ هل أطعمتم فقيرا؟ قال ربنا فيه ولقد كرمنا بني آدم. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. يبقى دي نجاسة ثقيلة، أدي الملائكة مشيت. 3 شوف بقى الكارثة الكبيرة قوي قوي قوي للناس اللي بتربي كلاب، كارثة كبيرة. اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب زرع أو ماشية أو صيد نقص من أجره في كل يوم قيراطان. دي مصيبة، كل يوم يتشطب له قيراطين حسنات من عمله اللي عمله. يعني ممكن يقعد شهر رمضان كله يصلي ويصوم ويجي آخر الشهر يلاقي كل العمل ده اتشطب، يمحى كل يوم، مش كل شهر، كل يوم يمحى من حسناته قدر قيراطين. قال أهل العلم فائدة مهمة جدا، قالوا وبتعدد الكلاب يتعدد النقص في الأجر. يعني واحد مربي كلبين يتمسح له كل يوم كم قراط؟ 4 قراريط حسنات. طب مربي 3 كلاب 6 قراريط حسنات. طب مربي 5 كلاب ده ما عارفش ربنا يعمل فيه ايه ده بقى، سبحان الله العظيم. اخوانا ايواء الكلاب في البيوت حرام. 9 يعني من اخطاء الناس في البيوت وضع بعض الرموز لبعض المعبودات التي تعبد من دون الله في البيوت. تلاقي واحد معلق على بيته حدوة حصان، ليه؟ يمنع الحسد. حاطط نبات شوكي على باب البيت، ليه؟ يمنع الحسد. ذبح خروف وحط ايده في الدم وطبع على باب الشقة 5 وخميسة، ده بيمنع الحسد. كل هذه كوارث، كل هذا حرام. وضع في بيته تصاليب ما ينفع. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا فيه تصاليب إلا ونقضه. وليس هذا من باب الغلو، لأن الذي نهى عن الغلو هو الذي كان يفعل هذا. في بعض ساعات الحائط فيها تدق بصوت الناقوس بتاع الكنيسة، حتى في بعض المساجد يغفل بعض القائمين على إدارات المساجد عن هذا، في الصلاة وتجد ناقوس يدق من خلال الساعة. ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش. 10 من أخطاء الناس في البيوت اختار الشاشه الفضيه، ساعدته عنده تلفزيون، طيب بقى في خير وشر، في قناه فيها خير تتعلم منها الدين؟ لا لا، ده هو في 300 قناه وسايب الامر سبهلله. يا ريته عمل نفى الخبيث واثبت الطيب، شفر الجهاز، لا ده سايبها سبهلله. وابنه يتفرج على اللي بترقص، ومراته تتفرج على البطل اللي بيضرب 10 بايد واحده ويقول ايه، يضرب كده البنيه تقول دش كانه مدفع ثقيل، وتقعد زوجته تبص للممثل وتقول له شايف ايده الواد قد كده، وتبص لزوجها اللي عنده انيميا تقول حسبي الله. ما انت اللي جبت لنفسك، وعمالها تتغازل في الراجل وجوزها قاعد جنبها ولا هو هنا، ولا ده ممثل جيد، ممثل جيد جيد، النص ده جميل جدا. يا راجل يا راجل غير شويه، غير سبحان الله العظيم. لا يكاد يخلو بيت في هذا الزمان من تلفاز فيه الخبيث وفيه الطيب، من كمبيوتر فيه الخبيث وفيه الطيب، من الشبكة العنكبوتية النت فيها الخبيث وفيها الطيب. أخوانا اضبطوا هذه الأجهزة، بيوت كتير خربانة، أقسم بالله بيوت كتير خربانة بسبب عدم ضبط وفلترت هذه الأجهزة. كم حركت من غرائز من خلال النظرات المحرمة، كم أثارت من شهوات، كم ضاعت صلوات بسبب بعض المباريات. والله العظيم شيخ الرس عبد الله الرس من علماء الحجاز يقول في إحدى المحاضرات التي سمعتها، يقول كان في مباراة وبعدين حصل قطع للإرسال، وقال المذيع نعتذر لنقل الأذان، فقال واحد من الكرويين لعنة الله على الكعبة وعلى الأذان، حرمتونا من المباراة من الجون، كي تطعلي على الجون هيلعب البلن خلاص، تكفر عشان مباراة كرة؟ كم ضاعت والله من صلوات بسبب مباريات، كم أخرت صلوات بسبب مباريات، كم جاءت من برامج تخلخل العقيدة وتخرم في بعض أمور الشريعة. تلاقي واحد كده طالع كده جهول يطعن في الحجاب، امرأة حمقاء تطعن في تعدد الزوجات، واحد أخرق يسموني باسم أمي من خلال هذه الشاشات. لازم نفلتر يا إخوان، شوف عيالنا ينفع يشوفوا إيه وما يشوفوش إيه. نعم 12، من أخطاء البيوت وجود المعازف والأغاني. أغاني ليل نهار ينامون على الغناء ويقومون على الغناء. ساعات يقول لك أنا راجل رومانسي ما أحبش أنام إلا على موسيقى كلاسيك. يا سلام، ينام على المزيكا رومانسي يا إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بيوتنا فيها قنوات المفيدة، فيش فيها قنوات إسلامية فيها مزيكا سمك لبن تمر هندي، منضبطة فيها قرآن، فيها قناة المجد، فيها قناة القرآن، فيها قنوات منضبطة، بيوت عمرانة بالخير، عمرانة بطاعة ربنا. هكذا بيوتنا يا عباد الله. كذا من أخطاء الناس في البيوت ستر الجدر لغير ضرورة. أنا عندي شباك في البيت أو عندي بلكونة، أعمل ستارة على قد الشباك على قد البلكونة. لا، في بيوت بتحط ستائر على الجدران، مش لا في شباك ولا حاجة، على جدار بيكسوا الحيطان بالستائر. هذا شرعا حرام لما رواه أو مكروه وأقله الكراهة لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا فهتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. يجوز أن نضع ستائر، عشان الكلام يتفهم كويس أهو، نضع ستائر على الأبواب، أيوة على الشبابيك بلا إسراف، إنما تستر للحيطان بستائر لا يجوز أن نستر أي بيت بالستائر إلا الكعبة، دي الجدران الوحيدة التي نسترها بالستائر. قال ابن باز: ما زاد عن ستر الأبواب والنوافذ بالستائر فهو إسراف أقله الكراهة، أما ستر الجدران فهذا لا يجوز أصلا. كذا من أخطائنا في بيوتنا المخالفات في العشرة بين الزوجين. نشوز الزوجة على زوجها وعدم طاعته، تقول له عايز أروح فرح أختي، ولا ست الفرح في طبل وزمر ونساء متبرجات وجايبين رقصات ترقص، حرام عليك يا بنتي، روح تاني يوم بركي لها وخد هدية. تقول له هروح. هو بقى إنسان يعني يقول لا علي الطلاق ما أنت رايح. تقول له طلاق على طلاقك لا أنا رايح. والله تأتينا أسئلة والله بهذه الشاكلة. ده نشوز ما ينفعش. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم. صلاتك لن ترفع، مش هتعدي ودنك، مش طالع لفوق خالص، مش طالع. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، عبد خرج عن طوع سيده وهرب، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم على نسائكم في الجنة؟ المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها، يعني هي اللي غلطان زوجها في حقها أو هي اللي غلطانة في كل حالة، بتعمل إيه؟ تجعل أصابعها في أصابع زوجها وتقول: هذه يدي في يدك، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. والله ما نام لحد ما ترضى عني. مش تلاقي زوجة مقموصة من زوجها ومزعلة بالأسبوع، فين الأكل؟ عندك جبنة في التلاجة، ما كوتش الجلابية ليه؟ وأنا خدامة عندك؟ هي دي حياة يا أختي، هذا حرام. هذا أيضا من الأخطار التي تهدد البيوت. كذا من مش هعد، أنتوا عدوا بقى، أنا شوفوا أنتوا كتبتوا كم رقم وعدوا. من هذه الأخطاء التقليل في الإنجاب والسعي لتحديد النسل لغير ضرورة، لا هي مريضة ولا عجز عن التربية ولا مستنية سنتين ثلاثة من كل ولد وولد، لا لغير ضرورة. يقول لك أنا خلف ولد بس أو ولد وبنت، أسرة صغيرة حياة أفضل. انظر حولك، طبعا تنظر حولك تلاقي الأوتوبيسات زحمة والمجاري طفحة، ما تبصش حولك، بص لمستقبلك أحسن. ها تقول لك أنا كده عشان عودي يبقى سنبتيك، من أجل الرشاقة، من أجل الأناقة. يا أختي ألم تقرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟ أنت عمرك ما سمعت حديث النبي الذي قال فيه: خير نسائكم الودود الولود المواسية، يعني اللي بتساعد جزء المواتية، تسمع كلامه في غير معصية، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب هذا اللي هو منقره أحمر ورجليه حمراء، وده نادر جدا، يعني اللي حالها كده مش هتشوف الجنة إلا على النادر. فاللهم أصلح نساءنا يا رب. كذا من أخطاء البيوت في هذا الباب: طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس، من غير سبب شرعي. كل ما زوجها أي مشكلة تحصل طلقني، لو أنت راجل طلقني، وهو برضه كل مشكلة علي الطلاق، دي مصيبة كبيرة. وأنا عملت محاضرة في سلسلة ولا تقربوا اسمها: لماذا كثر الطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود وابن ماجة: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كذا من هذه الأخطاء تكليف الزوجة لزوجها من الأعباء فوق ما يطيق. امرأة حداقة دايما تبص للي في إيد غيرها، أختها جابت غسالة بتغسل وتنشف، تقول له شايف كانت ننلها في حظنا الهباب، أختها ربنا كرمها جابت خاتم ذهب، تقول له شايف جارتها جابت تلاجة بومبي يعني بكرش طالعة البرة كده بدورين، تقول له شايف ما تجيب، أما كله بالتقصير لحد ما يسرق لها في الآخر أو يرتشي أو يطلقها ويستريح. يا أختي حرام عليك، إن كان ربنا اللي خلق زوجك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلماذا تكلفيه فوق الطاقة؟ اتق الله يا أمة الله. وانت كرجل كلما وسع الله عليك وسع على زوجتك ووسع على عيالك، فإن أفضل دينار تنفقه هو الذي تنفقه على زوجك وتنفقه على ولدك. كذا من أخطاء البيوت إهمال الزوجة بقى في نفسها، في زينتها وفي نظافة بيتها، ودي برضو كارثة. تقول لك زوجي طهق ما بيقعدش في البيت، هو ما بيقعدش ليه؟ طول ما هو قاعد في البيت يا واد يا بنت اسكتي، وانت عماله هات لحد ما جبت له الهوتات، طفشان دايما بره، بيتك مش نظيف، مش مرتبه في بيتك، هذا لا يجوز. مثل مؤمن واحد اسمه سكن، بيوتنا اسمها سكن، سكن يعني راحة يعني أنس. كذا من الأخطاء في هذا الباب نشر الأسرار الزوجية، ودي جريمة. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم ينشر سرها، وإن من أشر الناس يوم القيامة المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تنشر سره. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب النساء بقى تأديب الأولاد بالنار. تقولك أنا تربيتي لعيالي نعمة التربية، أنا الواد ببرق له كده بيترنفض. طب ليه أنت كنت بتربيه إزاي يا حجة؟ تقولك كنت لما بيغلط وسخن الملعقة وكوي، أو واحدة تقولك بولع الشمعة ونزل الشمع الذائب على فخذ الولد بكوي. إيه ده بتكوي ابنك بالنار؟ يعني الواد نازل ناقص يقولك أحد لو وقع فيه ده أبو لهب ولا إيه؟ حرام عليك يا بنت، حرام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: لا تعذبوا بعذاب الله. كذا من الأخطاء في هذا الباب مصافحة النساء للرجال. لا واحد كده صاحبه داخل معاه الشقة، هو ينادي على مراته: يا حجة تعال. ده أستاذ عباس صاحبي صديق عمري، احنا كده مع بعض، اتفضلي عود سلم عليه. وبعدها يا عبس ايه رأيك، عرفت انا ولا لا؟ في ناس بتعمل كده، نزعت من قلوبها الغيرة، امتلأت قلوبها بالدياثة، وهذا حرام شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني بسند جيد ورواه غيره. واحد يقول لك أنا قلب أبيض بسلم، بس قلب أبيض ليه؟ أنت قلبك أبيض من قلب النبي. صاحب أطهر قلب قال: إني لا أصافح النساء. بلاش فزلكة وفلسفة فرغة. يقول لك أهم حاجة النية، أنا أقول له أنت بس انوي النية وشد البطانية. نية إيه؟ تزكي نفسك. صاحب أطهر نفس قال: إني لا أصافح النساء، ونهانا عن كده. قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ثم هذه المصافحة تقتضي مخالطة، والمخالطة هذه حرام أصلا. فاتقوا الله يا عباد الله. هناك أخطاء كثيرة، لكن الوقت بقي منه دقائق معدودات، نفسحها للإجابة على الأسئلة بسرعة. الأخت بتقول: أولادي أشقياء، وأنا في نهار رمضان أكثر من الصياح والصراخ، هل هذا يؤثر في الصيام؟ لا يؤثر، لكن اكظمي غيظك، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لو قلنا لأي مسلم ما تغضبش يبقى كلفناه بالمستحيل، مش ممكن ما تعرفش تغضب، لكن بقول لك حاول تقظم نفسك عند الغضب. بتقولي بسبهم وادع عليهم؟ لا تسبي ولا تدع عليهم، اتق الله يا أمة الله. بتقولي ينفع أتوسل بالنبي في الدعاء؟ قول بجاه حبيبك النبي يا رب اشفيني. لا هذا حرام، لا يجوز، بل هذا من الشرك. نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا: يا رزاق ارزقنا، يا صاحب الجبروت، يا الجماعة في الفلاحين يقول لك ايه، وعزة الله وجلال الله، يحلف بده صح، بصفة من صفات الله، أو يتوسل بها صح، أو تتوسل بعملك الصالح أنت، أو تتوسل بدعوة من رجل صالح، وهذا يحتاج إلى حلقة كاملة. الدروس الخصوصية، والله أنت يا أستاذة لو بتتقي الله في التلاميذ وبتؤدي اللي عليك بمنتهى الأمانة، واللي مش فاهم يرفع إيديه وتعيدي تاني وتالت، وبعد كده تفسح المجال للي عايز يتقوى في المادة بدون ما تهددي بالأعمال السنة، وتتقي الله ولا تغالي، لو بالطريقة دي يبقى حلال. بس بلاش طالما العيال في إعدادي تدي دروس للصبيان، اكتفي بالدروس للبنات. أختي تقول: لما أدعو لنفسي ولغيري، رب اغفر لي وللمؤمنين، يا رب اشفيني واشفي مرضى المسلمين، ولو دعوتي لغيرك أولا فإن هذا من الذكاء والفطنة، إن في ملك جنب واقف جنب رأسك بيقول: ولك بمثل، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. التهجد ينفع؟ ينفع التهجد، صلي القيام في المسجد وتهجد بعد كده، ينفع إن شاء الله. زكاة الفطر تقر قيمة ولا غلال؟ أنا الحلقة عندي حلقة كاملة هنا السلسلة دي في هذا الموضوع. الخلاصة زكاة الفطر تخرج غلال، هذا قول النبي وفعل النبي وقول جميع الصحابة وفعل الصحابة وقول أحمد ومالك والشافعي وقول جل علماء الإسلام. يقول لي لا، هنطلع زكاة الفطر فلوس عشان الراجل يجيب انت

في الغلا اللي احنا فيه ده، ده قلبه هيرقص طربا. يا اخوانا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا بصلي التراويح في البيت، أنا كامرأة لا بأس، وبقرأ من المصحف لا بأس، هذا كله جائز ولا بأس فيه إن شاء الله. طيب ينفع أقرأ القرآن وأنا حائض؟ يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف عند الضرورة، هذا قول الأئمة الأربعة. وتمسك المصحف بحائل، لا تقلب الورق بسواك أو بقلم أو بما شابه هذا، والأمر فيه خلاف، لكن هذا قول الأئمة الأربعة والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت بتقول لي بيجيني شك إن ربنا مش موجود وأنا في عذاب، أعمل إيه؟ الدواء النبوي إذا حصل لك كده اطفولي عن يسارك 3 تفلات، ثم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأي سورة الإخلاص، ثم اقرأي هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية، ثم واظبي على دروس العلم. الشبهة اللي الشيطان بيجيبها لك دي اطرحيها على عالم في سؤال، والعالم سيزيح عن قلبك الشبهة بنور العلم. واجتهدي في الطاعة، فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آخر سؤال بتقول لي أنا خطيبي مش ملتحي وبس بيتفرج على الكورة وصاحب دين ومنفرد شوية يا أختي بغض النظر عن صاحبك، عن الراجل اللي تقدم ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. اختاري صاحب الخلق اللي انت ترضي عنه، صاحب الدين المرضي عنه. انت بتتجوزي يا بنتي للدنيا وللآخرة، فاختار اختيار جيد. الله أسأل أن يرزقك بالزوج الصالح، وأن يحصن كل بنات المسلمين، وأن يطهر بيوتنا من كل هذه الأخطاء، وأن يجعلها عامرة بالإيمان، عمادها القرآن، فراشها الذكر، جدرانها طاعة الرحمن. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم طهر بيوتنا من كل خبث ومن كل نجس برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت من

Hola. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ.

لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والرابع من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. فيكتوريا، الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا، من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية، العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغاز. جمهورية مصر العربية، القاهرة، الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن، تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان، قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية، إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رمل، ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني، كيف يوظف نتنياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا، سوريات يحملن السلاح، فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني، قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل. منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني. ما القصة؟ سوريا، الشعب يريد إسقاط الوزير. احتجاجات في سوريا رفضا لرفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول، ممداني يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين المهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، بعد دفاعه عن أطفال غزة، استبعاد ماكليمور من جولة إيد شيران. نيران روسيا تضرب، نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو، الحرب تطرق أبواب الناتو. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. فيكتوريا، ومن هنا يأتي دور مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا الذي يحتفي هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه، وهي مناسبة لاستذكار مسيرة طويلة من العمل المجتمعي وتعزيز التواصل بين أبناء الجالية اللبنانية في فيكتوريا ودعم حضورهم ومشاركتهم في المجتمع الأسترالي. نضيء على أبرز محطات المجلس وبالأخص دوره في مناقشة مواضيع الشباب اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وما هي الأسباب والعوامل التي قد تدفع بعض المراهقين لارتكاب جرائم عنيفة. كامبرا، لعبة تربوية مبتكرة تتيح للأطفال تعلم مهارات البناء باستخدام الخشب الحقيقي والتقطيع بطريقة آمنة، وتمكنت من اجتياز معايير السلامة الصارمة في أستراليا قبل أن تحصد جائزة من بين أكثر من 600 مشاركة من مختلف ستارت أب المرموقة عن فئة توي أوردز 2026 أنحاء العالم. طريقها إلى السوق الأسترالية إحدى أكثر بيفر، وبعد عامين فقط على إطلاقها شقت الأسواق التنافسية لتتحول فكرة ولدت وسط الأزمات إلى قصة نجاح دولية تمتد من بيروت إلى أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيد الاثنين أن بلاده تستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع التوسع في استثمار الغاز المصاحب وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وجاء الإعلان خلال استقبال الزيد رئيس شركة توتال إنرجيز الفرنسية باتريك بويني في باريس ضمن زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا وفق بيان لمكتبه الإعلامي. جمهورية مصر العربية القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث للرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. اليمن. يستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى، بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية جنوب لبنان. وصل الجيش الصهيوني أمس اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه أطراف عدد من البلدات في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في واشنطن يوم 26 من يونيو حزيران الماضي. وأطلق الجيش الصهيوني نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشيت، واستهدف قصف مدفعي صهيوني أطراف بلدة أرنون ووادي السلوقي، كما تعرضت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع. الضفة الغربية. شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية أمس اعتداءات نفذها مستوطنون صهيونيون واستهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم بالتزامن مع اعتداءات لجيش صهيوني شملت إطلاق الرصاص عند بعض الحواجز. وأصيب فلسطيني أمس برصاص الجيش الصهيوني عند حاجز ترقوميا غربي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. فلسطين المحتلة رام الله. لم يكن ذنب الشاب محمد رضوان إلى وجوده في أرضه للقيام على رعايتها والاعتناء بها، كيف لا وهي وصية جده الذي توفي عن 95 عاما وهو يحث على خدمتها وعدم التفريط بها. في قرية بيتيلو شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية كان محمد يواصل عمله في أرض بمنطقة تسمى عين الزرقاء غربي البلدة عندما هاجمه 14 مستوطنا السبت الماضي وانهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين السلاح والترهيب وأدوات عنف مختلفة. الكيان الصهيوني. تتواصل وتيرة القصف الصهيوني المكثف على قطاع غزة متسببة في دمار واسع وتشريد عائلات بأكملها في وقت يتزايد فيه التمدد الميداني لجيش الاحتلال الصهيوني ليغطي مساحات واسعة من القطاع. وتتزامن هذه العمليات الميدانية المكثفة مع مساعي القيادة الصهيونية لتوظيف الخطاب الأمني والعسكري أداة رئيسية للتغطية على الأزمات السياسية الداخلية وإبقاء قطاع غزة في صدارة النقاش العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وفق مراقبين. سوريا. بزي الشرطة وسلاح ظاهر وقفت سوريات في مواقع سياحية لتأمين الزوار وتنظيم الحركة في مشهد يسلط الضوء على حضور المرأة في جهاز أمني يعاد تشكيله بعد سنوات الحرب. وتزامن ظهورهن مع تأسيس الشرطة السياحية وبدء وزارة الداخلية خطوات أكثر اتساعا لتأهيل النساء للعمل الشرطي وصولا إلى إنشاء معهد متخصص بالشرطة النسائية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. أفاد مراسل الجزيرة بأن طائر مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قصفت منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أكدت فرق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية إصابة عدد من الأشخاص جراء الغارة. وأكد مصدر محلي فلسطيني أن الآليات العسكرية الصهيونية أطلقت النار والقذائف المدفعية شرقي خان يونس وجنوبها، مشيرا إلى أن المقذوفات وصلت إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. حذرت محافظة القدس الفلسطينية أمس من مخطط صهيونية لتهويد باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى على غرار حائط البراق ومحاولات جماعات الهيكل المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الشريف. وقالت المحافظة في بيان إن جماعات الهيكل تمهد لتحويل باب الرحمة إلى نقطة صلاة يهودية على غرار حائط البراق. منظمات صهيونية تعمل. كشف تحقيق لمنظمة بتسليم الحقوقية عن استراتيجيات تتبعها منظمات صهيونية لمحو الفلسطينيين كشعب في الضفة الغربية وفق ما خلص إليه التحقيق. وعمل طاقم الجزيرة ميدانيا مع بتسليم لرصد الوسائل التي يستخدمها الكيان الصهيوني والتي شملت بحسب التحقيق التطهير العرقي والترهيب وتقييد الحركة والقنق الاقتصادي وتفتيت البنى السياسية والاجتماعية. سوريا شهدت عدة مدن سورية بينها إدلب والرقة احتجاجات شعبية رفضا لقرار رفع أسعار المحروقات وتعديل آلية الدعم الحكومي للوقود، وردد متظاهرون هتاف الشعب يريد إسقاط الوزير مطالبين بإقالة أو استقالة وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجاءت الاحتجاجات بعد إقرار اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية لائحة جديدة للأسعار بدأ تطبيقها اعتبارا من الأحد، إذ ارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتانا إلى 195 ليرة سورية مقارنة ب 152 ليرة سابقا، في حين حدد سعر البنزين 90 أوكتانا ب 185 ليرة، وارتفع سعر لتر المازوت إلى 175 ليرة بعد أن كان 125 ليرة. عمدة نيويورك يقول: قال عمدة نيويورك زهران ممداني أمس إن المهاجرين يؤدون دورا كبيرا في المدينة، متهما الحكومة الفيدرالية بإطلاق حملة مروعة والاستعداد لإصدار قوانين جديدة تستهدف مستقبل ملايين المهاجرين في نيويورك. وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك أن المهاجرين يقودون الحافلات ويدرسون للطلبة، مؤكدا أنهم من نيويورك، وأن الحكومة الفيدرالية تشن حملة مروعة ضدهم وتدفع شرطة الهجرة إلى استهداف من جاءوا بحثا عن عمل والتسبب في المآسي لهم. الولايات المتحدة الأمريكية. أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في خطوة تهدف إلى الحد من استهداف البنية التحتية الحيوية وتخفيف الضغط على أسعار الوقود والديزل عالميا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية وأن روسيا وافقت على الالتزام بالأمر ذاته. الولايات المتحدة الأمريكية. استبعد مغني الراب الأمريكي ماكليمور من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إد شيران في الولايات المتحدة بعد اعتراض عدد من الملاعب على مشاركته على خلفية مواقفه العلنية الداعمة للفلسطينيين وانتقاده الحرب الصهيونية على قطاع غزة. الخبر الأخير في هذه النشرة: نيران روسيا تضرب. لم يكن قطار كييف وارسو مجرد هدف عسكري عابر، ضربة مسيرة روسية أصابت قاطرته على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية، فيما كانت شخصيات غربية بارزة قد غادرت الموقع قبل دقائق. هكذا بدت الحرب الأوكرانية الأحد أقرب من أي وقت مضى إلى أبواب حلف شمال الأطلسي النت. الحادثة كما وصفتها صحيفة لباريزيان الفرنسية استهدفت قطار ركاب في محطة يهودين غرب أوكرانيا دون إصابات، فيما استؤنفت الرحلة إلى بولندا بعد تأخير. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: فيكتوريا، الشباب والجريمة ودور المجتمع، 20 عاما على تأسيس مجلس الجالية اللبنانية في فيكتوريا. كامبرا، من لبنان إلى أستراليا، بيفر تحصد جائزة عالمية، فكيف عبر الابتكار اللبناني حدود الأزمات؟ ومن العناوين العالمية: العراق، العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا ويتوسع في استثمارات الغرب. جمهورية مصر العربية القاهرة، الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي اليوم في القاهرة. اليمن، تصعيد ميداني وتحركات سياسية، أبرز تطورات اليمن خلال الساعات الأخيرة. جنوب لبنان، قصف صهيوني بالجنوب والجيش ينفي الانتشار في تلة علي الطاهر. الضفة الغربية، إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال واعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة الغربية. فلسطين المحتلة رام الله، ضمادات تلف جسده، هكذا وقع محمد رضوان فريسة إرهاب المستوطنين. الكيان الصهيوني، كيف يوظف نتن ياهو تصعيد غزة في سباق الانتخابات؟ سوريا، سوريات يحملن السلاح، فهل تبدأ المرأة دورا جديدا في الشرطة؟ الكيان الصهيوني، قصف صهيوني على خان يونس ومدينة غزة وتحذير من كارثة تهدد القطاع الصحي. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. ماذا تخطط جماعات الهيكل لباب الرحمة في المسجد الأقصى؟ منظمات صهيونية تعمل. منظمات صهيونية تعمل على محو الشعب الفلسطيني. ما القصة؟ سوريا. الشعب يريد إسقاط الوزير. احتجاجات في سوريا رفضا لرفع أسعار المحروقات. عمدة نيويورك يقول. ممدان يقول إدارة ترامب تستهدف ملايين مهاجرين في نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يقول اتفاق روسي أوكراني على وقف استهداف منشآت الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية. بعد دفاعه عن أطفال غزة استبعاد ماكليمور من جولة إيتشيران. نيران روسيا تضرب. نيران روسيا تضرب خط كييف وارسو. الحرب تطرق أبواب الناتو. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء. الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

حوله حفة الملائكة حوله حفة الملائكة

الذي الملك ملكه

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنًا وذكرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيات التي سنقف عندها اليوم قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى ما بعدها من آيات. ثم ننتقل إلى قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم نقول مستعينين بالله عز وجل إنه لما كانت السورة تتكلم عن العقيدة، تتكلم عن عقيدة التوحيد التي بها بعث الله الرسل ومن أجلها أنزل الله الكتب، ذكر الله جل وعلا في هذه السورة إمام الموحدين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء، ونسب الله جل وعلا الملة إليه في كتابه، قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وهذا النبي الكريم مر معنا كثيرا الثناء والمدح عليه من الله جل وعلا، وهو أهل لكل مدح، فهو أرفع الأنبياء قدرا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع اتفاق المسلمين على أن إبراهيم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع العباد قدرا، إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح أمر أن يخرج ما في الكعبة من صور حتى يستطيع دخولها، فكان مما أخرج صورة فيها صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، جعلها المشركون له، جعلوا صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، يقصد كفار قريش، قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط، والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط. موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم شيخه، ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم، وهذه يجب أن تحفظ وتحرر، فهي من فرائد العلم الذي يستبينه طالب العلم لنفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا النبي الصالح، سماه شيخه، مع الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. وفي ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم قابله إخوانه من النبيين، قابله أي النبي إخوانه من النبيين، فلما مر على إبراهيم قال إبراهيم لنبينا: السلام عليك أيها النبي الصالح والابن الصالح، لأن الله جل وعلا جعل كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. قال العلماء: ما أنزل كتاب بعد إبراهيم من السماء على نبي من الأنبياء وإلا ذلك النبي من ذرية إبراهيم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. المقصود هذا جملة ما يمكن أن يقال عن إمام الحنفاء أبينا إبراهيم. الله جل وعلا هنا يخبر أن إبراهيم كان يدعو الناس جميعا من أهل عصره الذين بعث فيهم، وفي مقدمتهم أبوه، وهو هنا يدعو أباه. قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. أهل التاريخ يقولون إن اسم أبي إبراهيم تارح وليس آزر، وحجتهم في هذا اتفاق كثير من النسابة على أن والد إبراهيم اسمه تارح، وعلى أن هذا المذكور في التوراة، لكنه في مثل يقول: إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. وقلنا ونحن نؤصل في الدروس السابقة إن الإنسان يستمسك بأصل، ثم إذا جاءت شبهات وعوارض على هذا الأصل يبقي على الأصل ويترك العوارض. فلو أجمع أهل النسب على أن اسم والد إبراهيم اسمه تارح هذا مردود، لأن الآية لا تحتمل أكثر من النص الصريح. الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فالله أسماه آزر، فلا معدل عما سماه الله جل وعلا به. قالوا هذا عمه، قالوا هذا لقب لأبيه، قالوا عدة أمور يخرجون بها المقصود. فنبقى على المقصود الذي هو أصل، لأنه لا يوجد ما يعارضه ويقاومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، اتخذ فعل يتعدى إلى مفعولين، مفعوله الأول هنا أصنام ومفعوله الثاني آلهة، أتتخذ أصناما آلهة. ويمكن أن تقول معنى الآية تتخذ آلهة أصناما، وكلا المعنى صحيح، لكن القرآن نزل تتخذ أصناما آلهة، فهذا إبراهيم يعيب على أبيه أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله الواحد القهار. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا الخطاب الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه جاء مبينا في سور عدة، في آيات أخرى بيّن الله جل وعلا فيها الأسلوب الدعوي الذي كان يخاطب به إبراهيم أباه، سلام عليك يا أبتي، كما جاء في سورة مريم، كلها دلالة على أن الإنسان يجب أن يعلم، وهذا ما تبينه الآيات التي تليها، أننا نحن المسلمون ندعو إلى شيء واحد، هو ماذا؟ توحيد الله ودين الإسلام، فلا يختلف ما ندعو إليه، لكن ما الذي يختلف؟ طرائق الدعوة. فالإنسان يدعو ويتغير أسلوبه بحسب حال من؟ بحسب حال المدعو، يتغير الأسلوب بحسب حال المدعو. أما ما تدعو إليه هذا شيء ثابت لا يتغير، نحن ندعو إلى الله، إلى ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة الأنبياء ومجرد نحن متبعون. والأنبياء تنوعت طرائق الدعوة، فتنوع طرائق الدعوة من لدينا. فخطاب إبراهيم لأبيه ليس كخطابه لقومه كما سيأتي. ثم قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فضل الله جل وعلا على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى، ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. فضل الله على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى، ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. وملكوت هذه التاء زائدة للمبالغة، التاء في ملكوت زائدة للمبالغة، والمعنى أن هناك ملك وهناك ملكوت، فالملك ما تشاهده بعينك، والملكوت ما وراء ما تشاهده بعينيك. فالله جل وعلا من على إبراهيم بأن أراه ملكوت السماوات والأرض، قد يكون رؤية بصرية تؤدي إلى يقين قلبي، وقد تكون مجرد يقين قلبي في صدر إبراهيم. والمقصود أن الإنسان ينظر إلى ما حوله، والناظرون إلى ما حولهم ينقسمون إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار. نعيد، كل من ينظر إلى ما حوله ينقسم إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار. بالطبع نظر الاعتبار خير من نظر الإبصار، لأن نظر الإبصار يشترك فيه كل من يبصر، ولكن نظر الاعتبار يختلف عن نظر الإبصار. ثم ليس كل من نظر نظر اعتبار يوفق إلى المقصود، حتى الذين ينظرون نظر اعتبار ينقسمون إلى قسمين، مهتدون وغير مهتدين، مهتدون وغير مهتدين. فمثلا يوجد من النصارى من القسيسين والذين يتأملون في السماوات، يتأملون في الأرض، يتأملون في الناس ويكتبون ويدونون، من ينظرون نظر اعتبار لكنهم لم يحصلوا على المقصود. فهؤلاء وإن نظروا نظر اعتبار إلا أنه لم يحصلوا على المقصود. فالهداية ممن؟ الهداية من الله. ونظر الاعتبار لا يتعدى كونه وسيلة من وسائل الحصول على الهداية، وإلا الهداية يا أخي ممن؟ من الله. فمن رام شيئا يطلبه من ربه، الله جل وعلا رب كل شيء كما سيأتي. الله يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هنا يقول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واليقين درجة عالية من درجات المؤمنين، من أحوال المؤمنين، درجة عالية من أحوال المؤمنين. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام من أعظم الموقنين. هذه وليكون من الموقنين تبقى أصل ولا فرع؟ أصل، لأن الله قالها نصا وليكون من الموقنين، سيأتي الحديث عنها الآن. ثم قال الله جل وعلا بعدها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قبل أن نشرع في التفسير نقول لا يمكن أبدا أن يصدق قول من قال من المفسرين أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة، أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة وأن هذا قاله في طفولته، هذا أمر لا يمكن أن يعقل. لماذا؟ لأن الله سمى إبراهيم في كتابه أنه إمام للحنفاء، وقال عنه أنه من الموقنين، وأن القرآن والسنة تواترت على أن هذا العبد الصالح من أعظم من يقن بالله، فكيف ينسب له الشرك في مرحلة من مراحل عمره؟ لا يعقل. لكن القضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا كله في موضع المناظرة والمحاجة مع قومه، واضح؟ قال هذا كله في موقف المناظرة والمحاجة مع قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان كوكب الزهرة، لم يقصد أن يقول أنه ربه يقينا، يستحيل أن يطبق هذا على إبراهيم. وقلنا من القواعد تأخذ أصلا ثم ما جاء من شبهات وعوارض تفندها بثباتك على الأصل، فالتفنيد يكون بأننا نقول إن إبراهيم عليه السلام قال هذا في موضع المناظرة والمحاجة إلى قومه، وقد قلنا إن طرائق الدعوة تختلف مع الناس، فكان ثلة من قومه لا يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون المشتري والشمس والقمر، وفريق يعبدون الأصنام، تعامل مع كل فريق بطريقة معينة. أهل الأصنام ذهب إلى الأصنام وهدمها، أما أهل الكواكب ليس له سبيل على الكواكب حتى يهدمها، فتعامل معهم بعقلياتهم. قال الله فلما جن عليه الليل، جن بمعنى غشاه، ولذلك سميت الجنة جنة، وسمي الطفل في بطن أمه جنينا، وسميت الجن جن لأنها لا ترى بالأعين، كل ما غاب واستتر وتغطى يسمى يدخل في مادة جنة. هنا الله يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، والكواكب لا ترى في النهار، فلما رأى كوكبا قال لمن حوله بأسلوب يبين له أنه يريد أن يصل معهم إلى الحق، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بالطبع إبراهيم رأى الكواكب 100 مرة قبل هذا اليوم، كل يوم يرى الكواكب تأفل ويرى القمر يأفل ويرى الشمس تأفل، لكن هو الآن يتعامل مع ناس هذه عقلياتهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يقال إنه الزهرة، أي الذي يعنينا أنه كوكب، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني يقول لهم لا يصلح أن يكون رب يسير ويؤمر ويحرك من مكان إلى مكان. فلما رأى القمر بازغا، طبعا في اليوم التالي، قال هذا ربي، فلما أفل هم ينظرون كيف ردت فعل إبراهيم، هو يريد أن يشعرهم أن واحد منهم يبحث عن الحق حتى يشعروا أنه غير متسلط عليهم، قال هذا ربي، فلما أفل ما قال لا أحب الآفلين لأن هذه مرت، جاب شيء جديد، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، حتى يبين لهم أنه متعطش أعظم العطش والظمأ إلى الهداية، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. جاء اليوم الثالث مع الصبح ظهرت الشمس، فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر، حتى يهيئهم للجواب، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأوا مما تشركون، قال إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأوا مما تشركون. والسبب أن الإنسان لا يقبل الناس منه شيء في الغالب حتى يطبقه على نفسه، فللناس يأخذون علم من يرونه يأخذ بالعلم على نفسه، وإن كان هذا ليس فيه حجة للناس، لكن الناس إنما يتبعون في الغالب من يرون أنه يطبق ما يدعوهم إليه، كما قال العبد الصالح على مؤمن آل فرعون ولا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما قال شعيب، وقال غير ذلك متكرر في القرآن. فالمقصود قال إني بريء مما تشركون، فالآن بريء من مما يشرك به قومه وهم الأصنام، أصبح الناس ينتظرون منه، طب أنت تبرأت مما نشرك ستعبد من؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لم يقل عليه السلام وجهت وجهي لمن خلق الشمس والقمر والنجوم التي كان يحاج بها، وإنما شمل كل المخلوقات أدرجها، لأن الله رب المخلوقات جميعا. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو عليه السلام كما قلنا إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وإليه تنسب الملة، تنسب إليه الملة. وكان شيخ الحنفاء لأربعة أمور: أولها أنه جعل ماله للضفان، والثاني أنه جعل بدنه للنيران، والثالث أنه جعل ولده للقربان، والرابع أنه جعل قلبه للرحمن، والثلاثة الأول مندرجة في الأخير. نقول ثم قال وما أنا من المشركين. مع هذا كله لم يقتنع قومه، قال الله جل وعلا وحاجه قومه، أخذوا يحاجونه فيما يقول، وحاجه قومه فرد عليهم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي كيف يقبل، كيف يعقل أن أقبل أقوالكم الباطلة وآراءكم الفاسدة والله جل وعلا قد من علي بالهداية. وأصلا العاقل لا يترك الحق من أجل الباطل، ولا يترك الشيء البين الواضح من أجل الشيء المختلط الفاسد، هذا لا يفعله صغار العقلاء. فما بالك بشيخ الأنبياء عليه السلام، قال الله وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وهذه أفلا تتذكرون لوحدها تدل على بلاغة القرآن. شوف يا بني، لما تقول لإنسان تذكر معناه أن الشيء هذا يعرف من قبل أو لا يعرفه، يعرفه لكن تعلم غير تذكر، واضح؟ تذكر غير تعلم، تعلم شيء جديد لكن تذكر شيء لك علاقة به من قبل. فالعقائد توحيد الله جل وعلا شيء مفطور في النفوس، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه أفلا تتذكرون، يعني مجرد لو رجعتم لأنفسكم قليلا تذكرتم الشيء الذي فطره الله في قلوبكم لعرفتم أنه لا رب غيره ولا إله سواه، واضح؟ أنه لا رب غيره ولا إله سواه. هذا يدل على أن عقيدة التوحيد أمر مفطور على النفوس يعرفه كل أحد إذا من الله جل وعلا عليه بالهداية. أفلا تتذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مجمل الآية معناها يقول أنا إبراهيم اتبعت وعبدت من بيده الضر والنفع، وأنتم تعبدون من ليس بيده لا ضر ولا نفع. فمن الذي مفروض يخاف؟ هم لما عبد الله قالوا نخاف عليك من آلهتنا، نخاف عليك من أصنامنا، نخاف عليك من الشمس، نخاف عليك من القمر، نخشى عليك من النجوم. فالله يعلمه أن يقول لهم كما قال إبراهيم لهم وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف أنا من الذين أشركتم من أصنامكم وأنتم لا تخافون من الله، مع أن المفروض الذي يخشى منهم الله لأن بيده الضر والنفع. أما أصنامكم هذه لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر، وكل من عبد من غير الله لا يقدم ولا يؤخر ولا يضر ولا ينفع، هذه الأمور كلها بيد الله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن، استفهام استنكاري، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة كما روى البخاري وغيره، فقالوا يا نبي الله وأينا لم يظلم نفسه قط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الذي تعنون أو تذهبون إليه، إنما الأمر كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناها ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جرت كما بينا سلفا سنة الله في خلقه أن هناك أمنين وهناك خوفين، هناك أمنين وهناك خوفين. من خاف الله في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن لم يخف الله في الدنيا خاف يوم القيامة. فلا يجمع الله لعبد خوفين، لا يجمع الله على عبد خوفين ولا يعطي عبدا أمنين. إنما الأمن الموجود في الدنيا السكينة والرضا بالله، لكن لا يعني ذلك عدم الخوف من الله، لا يعني ذلك عدم الخوف من الله. الله جل وعلا قال لما ذكر الساعة قال المؤمنون مشفقون منها، أي خائفون من الساعة، فالخوف لا بد منه في الحياة الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال جل ذكره وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك حجتنا أي هذه الحجج التي أعطيناها إبراهيم ليرد بها على قومه فضل من الله على هذا العبد الصالح. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فلما كانت من الله كانت فضلا منه، قال الله بعدها نرفع درجات من نشاء، وإبراهيم من أعظم من رفعهم الله جل وعلا درجات، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال جل وعلا ووهبنا له، فبعد أن من الله عليه بالعطاء من النبوة والرسالة من الله عليه بالذرية، قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. نترك الوعظ نرجع قليلا للناحية العلمية. نحن قلنا في دروس كثيرة أن الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا. هذه الآية آية الأنعام تسمى آية تلك حجتنا، ذكر الله فيها كما تلوناها 18 نبيا، بقي كم؟ 7. هيا هاتوا السبعة الباقون، أسماء 7 من الأنبياء. احنا قلنا أن الأنبياء المذكورين في القرآن حتى يكون درس علمي 25 في القرآن منصوص على أسمائهم، منهم 18 ذكرهم الله في تلك حجتنا لتو تلوناها، باقي 7 لم يذكرون في سورة الأنعام حتى يصبح المجموع 25. أتني بنبي لم يذكر في 18، موسى ذكر. أعيد الآيات أنا حتى لا يصبح تلخبط. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. شعيب، إدريس، صالح، وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، باقي 2. آدم باقي 1. لا يونس ذكر هنا. طيب هي بيت شعر، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء 7 الذين ذكروا في القرآن في غير هذه الآية، ذكر الله ذا الكفل وذكر آدم وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر شعيبا وهودا وإدريس وصالح. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبدأ نفصل فيما لم نشرحه عنهم. قلنا إن الله قال ووهبنا له، أي لمن؟ لإبراهيم، إسحاق ويعقوب. ولما ذكرنا يعقوب في درس النافلة قلنا إن النافلة الزيادة على الأصل. ما النافلة؟ الزيادة على الأصل. وقلنا إنها تختلف، كل شيء زاد عن الأصل يسمى نافلة. فقلنا قيام الليل يسمى نافية، لماذا؟ زيادة على الصلوات المكتوبة. قال الله جل وعلا، يعني نتعلم القرآن من القرآن، قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، واضح؟ فالصلاة الليل أو أي نافلة يسموها العامة سنة زيادة على الأصل تسمى نافلة. طيب الناس عندما يغزون ماذا يريدون؟ ليش يغزون الناس؟ الناس لماذا تحارب؟ النصر، يريدون النصر. عندما يحصل النصر ويحصل غنائم، ما الزائد؟ الغنائم. فلذلك قال الله يسألونك عن الأنفال، سماها زيادة، الأنفال الغنائم، الزيادة على المقصود الحرب، واضح؟ طيب قال الله ووهبنا له إسحاق نافلة ومن وراء إسحاق يعقوب، فذكر الله جل وعلا أنه رزقه إسماعيل ثم رزقه بعد إسماعيل إسحاق ثم زيادة على الأبناء أبناء الأبناء، فسمى يعقوب نافلة لأنه زيادة على الأصل وهو الولد، واضح؟ نعود هنا للآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. من قبل من؟ من قبل إبراهيم. وهذا يسمى إضافة منقطعة، والقبل بعد إذا أضيفت تجر، وإذا لم تضف تبنى على الضم. قبل بعد إذا أضيفت تجر. الله يقول من بعد صلاة الفجر أو من قبل صلاة الفجر، فمن قبل ما أضيفت إلى صلاة كسرت، لكن قال لله الأمر من قبل ومن بعد، حذف المضاف إليه تضم. هنا نفس الشيء، قال الله ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل هداية إبراهيم زمنيا، وإن كان إبراهيم أفضل من نوح. ونوحا هدينا من قبل، ونوح يسمى شيخ الأنبياء لأنه أطولهم عمرا، وإبراهيم يسمى أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء بعده من سلالته وذريته. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر الآيات. هذه ومن ذريته موضع إشكال، لماذا؟ لأنه لا يدرى تعود على نوح أو تعود على إبراهيم، لا يدرى هل تعود على نوح أو تعود على إبراهيم. وأنا قلت سأترك الوعظ الآن. ومن ذريته، إذا قلنا إنها تعود إلى نوح يؤيدها أمران، يؤيد أنها تعود إلى نوح أمران. الأول أن قواعد اللغة تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، قواعد اللغة تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأيهم أقرب مذكور؟ نوح. والأمر الثاني ما هو؟ شوف، قال الله من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. في الآية الثالثة هي وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. قالوا إن لوط بالاتفاق ليس من ذرية إبراهيم، ابن أخيه لوط ابن هاران، وهاران أخو إبراهيم، لوط ابن هاران أخو إبراهيم، فمن حيث النسب الصريح لوط ليس ابنا لإبراهيم إنما ابن أخيه، فقالوا هذان دليلان على أن المقصود نوح. طيب يبقى إيش جواب؟ الجواب عليها، قالوا الذين قالوا إن من ذريته، طبعا لا يوجد مرجح، الذين قالوا إن من ذريته عائدة إلى إبراهيم، قالوا إن الآيات أصلا في مقام الثناء على من؟ على إبراهيم، وهذا واضح، إن الله يتكلم عن إبراهيم، وإن قضيتك ونوحا هدينا من قبل جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا، قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا في أي سورة؟ هذه شرحتها في أول أو ثاني درس يا محمد، في البقرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا لأبناء يعقوب يقولون لأبيهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم أبو يعقوب جده، وإسحاق أبو يعقوب مباشرة، لكن إسماعيل ليس أبا ليعقوب، إنما عم له. فقالوا هذا من الأدلة على إن الله سمى في كتابه العم أبا. طبعا ما الراجح؟ لا يوجد راجح. لماذا لا يوجد راجح؟ لأنه لا يوجد مرجح، لا يكون قول راجح حتى يكون في شيء مرجح، ولا يوجد مرجح، هذان قولان كلاهما متكافيان. فنقول تحتمل الآية الأمرين، والله أعلم بمراد الله منها تأدبا مع كتاب الله. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى كلهم مروا معنا. وقدم الله داود وسليمان لماذا؟ لأن الله أعطاهم الملك والنبوة، لأن الله أعطاهم الملك والنبوة. من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكلهم مروا معنا. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى، ويحيى ابن لزكريا، وأيهم مات قبل الآخر؟ مات يحيى في حياة أبيه، مات يحيى مقتولا عليه السلام في حياة أبيه زكريا. وقلنا إن زكريا رزق الولد، وهذا معروف، بعد انقطاع رزق من؟ رزق يحيى. وقلنا، أظن أنني قلت إن كان في مناسبة أخرى، قلنا إن الله لماذا سمى يحيى يحيى؟ طبعا لم يكن أحد يسمي يحيى قبل هذا الاسم، الله قال لم نجعل له من قبل سميا، لأننا جبنا السبب. قلنا أسماه يحيى لأن يحيى عليه السلام مات شهيدا، فناسب الاسم المسمى، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قلنا وزكريا ويحيى وعيسى، ما القرابة بين عيسى ويحيى؟ ابني خالة، ابني خالة. وقد ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد من ولد آدم إلا وعصى الله إلا يحيى بن زكريا، لم يعص الله هذا الرجل طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ولد آدم إلا وقد عصى الله طرفة عين، ليس يحيى بن زكريا، أي إلا يحيى بن زكريا. ويظهر من نصوص التواريخ أنه مات صغيرا عليه السلام، لكن كما قلنا قد يوجد مفضول ما هو أفضل من الفاضل. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. إلياس ذكره الله 6 مرات تقريبا في القرآن، وبعثه الله جل وعلا إلى أهل بعلبك شرقي دمشق في لبنان حاليا. وقد قال الله جل وعلا في كتابه وإن إلياس لمن المرسلين وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وإلياس كل من الصالحين. ثم قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقلنا إن الخلاف في من؟ في لوط، وإن لوط بالاتفاق ليس ابنا لإبراهيم ولكنه ابن لهاران، وهاران أخ لإبراهيم، فإبراهيم عم له، لكن قلنا إن الله سمى العم أبا في كتابه، والاحتجاج بالقرآن ليس بعده احتجاج. طيب، يفهم من السياق الذي سلف أن مراتب التفضيل 4. يفهم من السياق الذي سبق أن مراتب التفضيل كم؟ 4. طبعا نتكلم على المؤمنين، النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. مراتب التفضيل 4: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. قال الله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. مراتب التفضيل 4. ثم قال جل وعلا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي فضلناهم بالنبوة، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. طيب، عندما قال آبائهم يعني الأصول، ثم قال من ذرياتهم ولم يقل إخوانهم، لماذا؟ ذكر الآباء في الأول لأنهم أصول، ثم قال من آبائهم وذرياتهم، ما قال من إخوانهم، لماذا؟ الأبناء فروع، ما دام ذكر الأصول سيذكر الفروع. ثم قال وإخوانهم، والإخوان لهم أصول وليسوا فروع، يسمون حواشي، يسمون حواشي. فترتيب القرآن ترتيب منطقي، ذكر الله أولا الأصول ثم ذكر الفروع ثم ذكر الحواشي. فالله يريد أن يقول أن نعمة الله على إبراهيم ليست فقط محصورة في هؤلاء الصالحين في أنفسهم، وإنما في أصولهم وفروعهم وحواشيهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. من الذي اجتباهم؟ الله. ومن الذي هداهم؟ الله. وهديناهم إلى صراط مستقيم. لأجل ذلك قال بعدها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل من يلتمس شيء لن يلتمس شيئا أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله، وسيأتي قصة تبين لك هذا بعد قليل. لا يطلب شيء في الدنيا أعظم من الهداية، في الدنيا لا شيء أعظم من الهداية، والهداية إنما تطلب من الله. ولذلك قال الله ذلك هدى الله، نسبه وأضافه إلى نفسه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، على الفرض، وإلا لا يعقل أنهم سيشركون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. استفاد منها إجمالا أن الشرك يحبط كل عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى هنا ننتهي من هذا المقطع، بقي المقطع الأخير الذي نريد أن نقف عليه في التفسير. قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بغير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. شوف يا بني، لأنك طالب علم اخترنا هذه الآيات حتى تعيها. لا شيء أعظم من أن يفتري الإنسان على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أعظم جرما ولا أشد شناعة ممن يفتري الكذب على الله. وليس بمعقول أن يأتي إنسان ينتسب إلى الملة ويفتري على الله الكذب، يعني حاشاكم بإذن الله. لكن المقصود عدم، بالنسبة لنا، عدم الجرأة في العلم والقول على الله بلا علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذا الذي يعنينا، لكن الآية في الأصل المخاطب بها كفار قريش، وكانوا يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب، وينسبون إلى الله جل وعلا ما لم يقله الله ولم ينزله على أحد. فأخبرهم الرب جل وعلا أن هذا ظلم شنيع وتحد عظيم، وأنه لا أحد أعظم فرية من ذلك، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يدخل في هذا مسيلمة، ويدخل فيها الأسود العنسي. إلا أنه تبقى قصة من الذين أسلموا قديما، صحابي اسمه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهذا الرجل أرضعته أم عثمان رضي الله عنه، فهو أخو عثمان ممن؟ من الرضاعة. هذا لما أسلم كان يحسن الكتابة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. فلما أنزل الله سورة المؤمنون على الحكاية، وفيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الرسول يتلوها، وهذا ماذا؟ يكتب، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها. قبل أن يمليه الرسول قال تبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي، فتبارك الله أحسن الخالقين. دخله في ذلك الحقبة زلة غر بنفسه، فترك كتابة الوحي وقال إن كان محمد صادقا فيما يقول فأنا يوحى إليه كما يوحى إليه، وإن كان محمد كاذبا فيما يقول فأنا أقول كما يقول، وترك الإسلام والتحق بكفار قريش. ولذلك قال الله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لكن الله يعلم أزلا أنه سيتوب، فلم يسمه باسمه الصريح في القرآن. فلما ذهب إلى مكة حصل فتح مكة في العام 8، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن رجال، فأمر بقتل عبد الله بن خطل ورجل آخر وعبد الله بن سعد وعكرمة ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فأما عبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة فلم تنجيه وقتل، ورجل آخر يقال له ابن يسار قتل في السوق، وعكرمة وعبد الله بن سعد هذان فر. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى أخيه من الرضاعة الذي هو عبد الله، وطلب منه أن يدخل به ليأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأخيه عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كاره لتوبته لأنه قال ما قال. فطلب عثمان الأمان لعبد الله، فسكت صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يعطيه الأمان، رجاء أن يقوم أحد فيقتله قبل أن يعطيه، فلم يقم أحد، لم يفطن الصحابة لهذا ليمضي قدر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم، فأعطى عثمان الأمان. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لقد أطلت الصمت رجاء أن يقوم أحدكم فيقتله. فقال رجل من الأنصار هل أومأت لي يا رسول الله؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين صلوات الله وسلامه عليه. حتى نرجع للقليل، قبل قليل أنا قلت ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، حتى تعلم أن القلوب كلها بيد الله يفعل بها ما يشاء. هذا الذي حصل من هذا أسلم وحسن إسلامه. فلما كانت ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح أميرا للمؤمنين، جعل عبد الله بن سعد هذا واليا على مصر، وهو الذي قاد معركة ذات الصواري، وهي أول معركة حربية في الإسلام، وكان كثير من فتح بلدان إفريقية على يديه. ثم لما رجع جاءت الفتنة بين علي ومعاوية، فاعتزلها ولم يبايع لا لعلي ولا لمعاوية، وسكن في الرملة المدينة المعروفة في فلسطين، ثم مكث فيها ما شاء الله إلى قبل انتهاء ولاية علي. ثم إنه ذات يوم قال اللهم اقبضني إليك في صلاة الصبح، فصلى بالناس صلاة الصبح، قرأ في الأولى في الفاتحة والعاديات ضبحا، وقرأ في الثانية لم يضبطها الرواه، ثم سلم التسليم الأولى ومات قبل أن يسلم التسليم الثانية. هذا كله يدل على أن القلوب يا أخي بيد الله، وقد يكون الإنسان متلبس بالمعصية، وقد يكون الإنسان يحب أن يهتدي. وأنا أرى في الدرس اليوم شبابا مباركين، أسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. هذا كله عندما يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله، أنت لو رحت لقصر واستطعت تدخل للقصر يستحي الأمير أن يردك ومعك شيء، أهو بشر، فكيف وقد دخلنا أجمعين بيت أرحم الراحمين؟ فأنت في صلاتك هنا، في دعائك، في استغفارك، ليكن قلبك متعلقا بالله، تطلب من الله الهداية، تطلب من الله غنى النفس، تطلب من الله الرحمة، تطلب من الله التوفيق، تطلب الله أن يرزقك حسن الخاتمة، تطلب من الله أن يقيك عذاب القبر، أن يقيك عذاب النار، تطلب من الله أعظم المطالب، دخول الجنة. والمقصود كلما آمن الإنسان أن الهداية والرحمة والفضل والإحسان بيد الله وطلبها بقلبه قبل أن يطلبها بلسانه أعطاه الله جل وعلا إياها. لكن لا تستعجل، وكن صادقا مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا، هذا السياق الأول من الآية، ثم قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا تصوير لكيفية نزع روح أهل الإشراك، وقد مر معنا كثيرا. والمقصود أن قبض الأرواح موكل به الملائكة، وأن النفس إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون كافرة، ولأن الكفر والإيمان لا يستويان، فطبيعة الحال لا يستوي قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر. والله يصور هنا قبض أرواح الكفار. والغمرة في اللغة لجج الماء، الغمرة في اللغة لجج الماء التي تغطي صاحبها، والإنسان يضربه الموج وغمرات الماء تنقله من مكان إلى مكان، يصيبه الخوف الشديد والرعب. فالله جل وعلا يقول إن هؤلاء الكفار تتخبط روحهم في أجسادهم قبل أن تخرج، والملائكة تضربهم وتقول لهم أخرجوا أنفسكم، أي جدوا لأنفسكم خلاصا ومنجا ومخرجا إن استطعتم، ولا يجدون لا هم ولا من يحيط بهم. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وليس المقصود أنه ليس بعده عذاب، لكن هذا أول مراحل، أول مراحل العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذلة، عذاب الصغار. ثم ذكر السبب، عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والاستكبار عن آيات الله أعظم طرائق الموصلة إلى الضلالة، كما أن انسياق القلب وانقياده للرب تبارك وتعالى واللين فيه أعظم ما يجعله سببا في أن ينال الإنسان به رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدينا أجمعين سواء السبيل، وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل الجنة دارنا وقرارنا، إنك سميع مجيب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى آخر مرة غسلت عيونك؟ أي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غيبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو ده حالهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله وآه من القلوب، القاسية القاسية. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. وبعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحيت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد إذا بين إيدين سيده رحمه ابكي. الطفل لو بكى أمه رح ترحمه، وربنا أرحم بينا من أمهاتنا.
بل حتى من أرواحنا. ابكي يا أخي، ابكي، ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، ابكي. قد ايه حنوع التوبة،

اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرا تكرهه، فأنت لا تدري أين الخير، هل هو فيما تحب أو فيما تكره، فلا تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عما تنطوي عليه من الحكم والفوائد. ولك في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة، فانظر كيف كان الخضر يعمل أعمالا يحسبها موسى عليه الصلاة والسلام شرا فيكلمه فيها، ثم بعد أن يبين له حقيقة الأمر وملابسات الموقف عرف أن ما فعله الخضر هو الخير والصواب. وهكذا في حياتك، حينما تفاجأ بما لا تحب وما لا تريد، تذكر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين. وتذكر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرا ثم تبين لك أنها خير ومصلحة لك. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام، كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل. وصدق الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. فلا مكان في الوجود للمصادفة العمياء، فكل ما يحصل هو بإرادة الله وحكمته وتقديره. قال سبحانه، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل أمر له حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها. ثم إن الدنيا دار ابتلاء واختبار للعباد. قال تعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. فالصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما في هذه الدنيا من خير أو شر هو امتحان للناس. فعطاء الله ومنعه في الدنيا لا يستدل به على رضوان الله على العبد أو سخطه، فهو يعطي الصالح والطالح ويمنع الصالح والطالح. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء. فمن صبر على الضراء وشكر عند السراء فهو من المفلحين.

قال عبد الملك بن أجبر بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته. والله يعدكم مغفرة منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصابرين.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى بناته وسائر السادة الكرام من أصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يقضي ديوننا، وأن يفرج كروبنا، وأن ينجح أبناءنا، وأن يبارك لنا في نسائنا وأولادنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في علومنا. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وأن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وأن تقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخوتي أحبتي في الله، نحن اليوم ندخل بيتا جديدا من بيوت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيتا أنشئ كغيره من بيوت النبي على الطهر والعفاف والكرم والجود والعلم، على الإسلام والإيمان والإحسان. بل إن البيت الذي نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقاتنا المتتابعة، سائلا رب أن يجمعني وإياكم وأن يبارك لي ولكم في ملتقانا هذا، في لقائنا هذا الذي نتكلم فيه عن نساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن اليوم نتكلم عن بيت من أطهر بيوت النبي، من أعلم بيوت النبي، نتكلم عن بيت نزل نصف الوحي فيه، نتكلم عن بيت صاحبته ليس لها مثيل لا في زمانها ولا بين نساء الأمة ولا بين نساء العالمين. نتكلم عن أول وأعظم حب، نتكلم عن الحب العفيف الطاهر. فأنا يعلم الله ما تكلمت عنها ولا جاء ذكرها إلا اقشعر بدني إعظاما لقدرها وشأنها، لا لأنها زوجة النبي، ولأنها بنت الصديق، ولأنها المبرأة، بل لأنها دار حولها كلام في زمان النبي وبعد زمان النبي إلى يومنا هذا، شبهات تثار، فهي مثار جدل من قديم إلى زماننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هي؟ إنها أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، المبرأة من العيوب، المعراة من ارتياب القلوب. هي رضي الله عنها كانت للدنيا قالية، وعن سرورها لاهية، ولفقد أليفها باكية. إنها حبيبة حبيب الله، المبرأة في كتاب الله، هي التي جاء جبريل ليقرئها السلام، رأته بعينيها رضي الله عنها وأرضاها،
ما نزل الوحي على النبي في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحافها. هي راوية السنة، أعلم الأمة، بل أعلم نساء العالمين على الإطلاق. روت لنا من خصائص النبي ما لم يشاركها فيه غيره من كلامه صلى الله عليه وعلى غيرها من كلامه. روت لنا من كلام النبي ما لم يشاركها فيه غيرها من كلام نبينا. أتت لنا بالخواطر التي تدور في البيوت بين الرجل وامرأته، جاءت لنا بأسرار البيوت، واعية راوية جامعة، روت لنا من أحاديث نبينا كما في مسندها 2210 أحاديث رضي الله عنها، فهي في المرتبة بين الرواه 5 جاءت في الذروة من رواة حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن من نتكلم؟ أنا أنادي على نسائنا، أنادي على بناتنا، بل أنادي على الدنيا أن يحضرن يشهدن معنا عرس أم المؤمنين عائشة على النبي. تعالوا معي لنرى فرح زواج عرس يوم زفاف، لم تشهد البشرية مثل هذا اليوم أبدا. وأنا أنادي على بناتنا وعلى شبابنا، بل على رجالنا وعلى نسائنا، فالكل مدعو ليشهد زفاف أم المؤمنين عائشة على النبي. الكل مدعو ليرى كيف كان يعامل نبينا أم المؤمنين عائشة، وكيف كانت تعامله رضي الله عنها. نرى الحب في أسمى معانيه لما تتكلم عن النبي أو تتكلم مع النبي زوجها، تشعر كأن الحب يتدفق من لسانها ويفيض على بدنها. إنها علامة المحبة الصادقة. الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق 7 سماوات، العتيقة بنت العتيق. عمن نتكلم؟ تعالوا نرى عمن نتكلم. نتكلم عن التي عاشرت رسول الله ونامت معه في لحاف واحد، واغتسلت معه من وعاء واحد، اغتسلت مع النبي وباتت مع النبي. يا لها من شرف، يا لها من منقبة. قال الإمام الزركشي، وله كتاب عد فيه ما استدركته، يسمى الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة. قال عد الإمام الزركشي لها 40 منقبة لم تشابهها ولم تشاركها واحدة من نساء النبي. 40 منقبة، أعلاها وأسماها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يتزوج النبي من امرأة أبواها مهاجران إلا هي. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من امرأة أبواها مهاجران إلا من عائشة، هي التي ما مات رسول الله إلا وخالط ريقها ريق النبي. مات النبي وفي جوفه من ريق عائشة، مات النبي وفي جوفها ريق من النبي، من ريق النبي، كأنها تأخذ آخر ما عند رسول الله. لم تجد حديثا ترويه فأخذت من فم النبي لعابا ترتويه، رضي الله عن عائشة أم المؤمنين. هي التي تفخر على نساء الدنيا وتقول مات رسول الله ورأسه في حجري، مات رسول الله ورأسه بين نحري وسحري. هي التي تتباهى على نساء الدنيا أنها رأت جبريل وجاء يسلم عليها، رضي الله عنها وأرضاها. هي التي تزوجت النبي بوحي من السماء، ما كان لها إرادة ولا للنبي، إنما جاء الأمر من الله بأن يتزوجها. قال له الوحي هذه امرأتك، وفي رواية الترمذي
قال له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. نتكلم عن من؟ نتكلم عن عائشة التي قال عنها علي أمير المؤمنين في موقعة الجمل لما خرجت لتثأر لدم عثمان وتحارب علي بعد أن انتهت المعركة، سئل الإمام علي عنها قال صدقت وبرت زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، صدقت وبرت زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. إنها من هي التي نتكلم عنها؟ عن عائشة؟ هل نتكلم عن فقهها؟ هل نتكلم عن علمها بكتاب الله؟ هل نتكلم عن علمها بالأحكام والفرائض؟ هل نتكلم عن شعرها وعلمها بلغة العربي؟ هل نتكلم عن علمها بالأنساب؟ فهي ابنة الصديق ابنة أبي بكر. ماذا نتكلم عن جهادها، عن خروجها للثأر والجهاد في سبيل الله، عن اشتراكها في غزوة أحد وفي غزوة حنين، عن خروجها مع النبي في يوم الأحزاب لتشهد المعركة مع النبي، عن خروجها لفتح مكة، عن خروجها مع رسول الله في غزواته. عن ماذا نتكلم؟ عن موسوعة. لما قرأت في عائشة منذ زمان، يعلم الله أن الكتب التي تكلمت عن عائشة وروت سيرتها تزيد عن 100 كتاب أو أكثر. لا تجد كتابا يتكلم عن النبي إلا وجاء ذكر عائشة، لا تجد بابا من أبواب العلم ولا الفقه ولا التفسير إلا وجدت لعائشة فيه رأيا ورواية. نتكلم عن من؟ نتكلم عن أم المؤمنين عائشة. أقول يا بناتنا، يا نساء الدنيا، تعالي اشهدنا هذه المرأة التي ضربت مثلا للنساء، هذه المرأة التي أعطت للمرأة قدرها وشأنها، جعلت للنساء منزلة ومكانة. كان أبو موسى يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله شيء إلا وجدنا عند أمنا عائشة منه علم. ما أشكل علينا أصحاب رسول الله، كانت تفتي رضي الله عنها في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، كانوا يرجعون إليها سادة أصحاب النبي عمر وعثمان وعلي يرجع إليها، بل إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صاحب المزامير يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله شيء إلا وجدنا عند أمنا عائشة منه علم. لا، كأنها حوت علوم الإسلام بل علوم الطب، وهذا ما جعل ابن الزبير يعجب من شأنها فيقول يا أما إن كنت أعلم أنك أعلم بالشعر، أعلم بالأنساب، أعلم بالحديث، أعلم بالفقه، أعلم باللغة، أعلم بالفصاحة والبيان والبلاغة، هذا لا عجب، فأنت ابنة الصديق وزوجة الحبيب رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أعجب من علمك بالطب، حتى الطب، يعني كانت طبيبة بارعة رضي الله عنها، حوت العلوم. فأقول إنها مثل يضرب للنساء. تعالوا يا بناتنا لنعرف من هي أمنا عائشة، لنعلم أن الله رباها وأن الله عز وجل جهزها وهيئها لتكون زوجة للنبي، لتكون راوية لكلام النبي، لتكون جامعة لعلوم الإسلام. إن الله أعدها لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام العلامة الزركشي في كتاب الإجابة إن عد لها 40 منقبة ليست لواحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مناقبها أنها نشأت في بيت الصدق، في بيت الإيمان، في بيت الإحسان، تربت في حضن أم رومان، وعاشت وترعرعت في كفالة أبي بكر الصديق، أرضعتها أمها العفاف وغذاها أبوها بالصدق، فأنبتت لنا شجرة يانعة. هي المبرأة من العيوب، هي ابنة المهاجرين رضي الله عنها وأرضاها،
هي ابنة أبي بكر الصديق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناديها يا عائش يا عويش على الترخيم، ويناديها كما عند الترمذي يا موفقة، ويناديها كما عند النسائي يا حميراء. وقد ذكر الإمام النسائي حديثين ذكر فيهما لفظة حميراء، والحميراء هي البيضاء المشربة بحمرة، وكان هذا قليل في الإسلام. وقال الإمام العلامة الحافظ ابن كثير: وكل حديث ورد فيه ذكر الحميراء، خاصة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، حديث لا أصل له ويتردد على ألسنة الناس، خاصة الدعاء الذين يزعمون أنهم ينصفون المرأة، يقولون إن عائشة روت لنا نصف العلم. نعم روت لنا نصف العلم، لكن النبي لم يقل هذا، روت لنا خصائص النبي لم يروها غيرها رضي الله عنها وأرضاها، لكنها مع هذا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وكل حديث ورد فيه ذكر الحميراء لا أصل له أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تعالوا بنا ندخل أولا على عائشة وهي صغيرة لنعرف أين ولدت وكيف تربت رضي الله عنها، ليعدها ويؤهلها ربنا لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكون أمة للمؤمنين، وتكون في الذروة العليا في الجنة مع خاتم النبيين وإمام المرسلين. إنها عائشة بنت أبي بكر، وأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ثاني. عائشة بنت أبي بكر، وأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، يلتقي نسبها مع نسب النبي في الجد السادس مرة ابن كعب، فهي والنبي يلتقيان في مرة ابن كعب. يقول عنها الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه: عائشة من العيش الحياة، والعائش هو صاحب الحياة السعيدة، عائش فهي سعيدة، سعيدة بنسبها، سعيدة بأبويها، سعيدة بإسلامها، سعيدة بزواجها من النبي، سعيدة بروايتها للعلم، فهي حملت سعيدة وولدت سعيدة وعاشت سعيدة وماتت حميدة، وتحشر يوم القيامة مع أسعد الناس وأحمد الناس مع محمد رضي الله عنها وأرضاها. هي بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، كان مسروق ابن عبد الرحمن الهمداني ثم الكوفي التابعي إذا حدث عن أم المؤمنين عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب الله. الله الله على هذا الوصف، الله على الكلام الجميل عن أم المؤمنين عائشة. يعلم الله كم أود أن أتكلم عن عائشة حتى تسمع البشرية، من يطعن في هذه، من يتكلم فيها، من يسيء إليها. قلت لكم أثارت الكلام في زمانها وفي زمن النبي واختلف الناس عليها، وأثارت الكلام في زماننا، وإن منا منها في هذا الزمان من يدعي أن عائشة غير مبرأة، بل يصفها بوصف لا يرضى أن توصف به امرأته أو ابنته،
قطعت ألسنتهم وشلت أيديهم وأرجلهم لأنهم يطعنون في هذه المبرأة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. أقول كلامنا عن عائشة سيطول، لأني يعلم الله أحب الكلام عنها كما أحب الكلام عن سائر أصحاب النبي، إلا أن هذه حبيبة الحبيب ونحن نحب ما أحب رسول الله، وكما يقول الإمام الذهبي هي حبيبة نبينا، والنبي لا يحب إلا طيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن لحب نبينا لها نحبها، فمن أبغضها فقد أبغض رسول الله، ومن أحبها فقد أحب رسول الله. من أين جاءت عائشة؟ حتى نعرف من هي التي أهلها الله. أولا أعدها الله إعدادا بأن اختار لها ربنا عز وجل أبواها، أبوها الصديق سيد بني تيم، فهي رضي الله عنها تيمية، فهي قرشية، تيمية، مكية، نبوية، زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قرشية، تيمية، مكية، مهاجرة، نبوية، زوجة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي عائشة بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، أمها أم رومان، زينب بنت عامر على أقوال، زينب بنت عامر الكندية، أمها أم رومان. من هي عائشة؟ أبوها أبو بكر رضي الله عنه، تصفه عائشة تقول كان أبيض نحيفا أدنى رضي الله عنه، أدنى الظهر يعني منحني الظهر، لا يثبت إزاره بل ينزل إزاره عن حقويه رضي الله عنه لدقته، كان معروق الوجه مقرون الحاجبين غائر العينين باكيا رقيق القلب عالما كريما أسلما، وعنده 40,000 درهم أنفقها في سبيل الله عز وجل. تقول عنه أمنا عائشة مات أبو بكر وليس في بيته درهم واحد، ودخل الإسلام وعنده 40,000 درهم أنفقها في سبيل الله، 40,000 درهم. إنها الكريمة بنت الكريم، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، هي أمها أم رومان.

الكلام عن نساء النبي ونساء أصحاب النبي تعالوا بنا. من أين نشأت هذه؟ نشأت من الطهر والعفاف، من أبي بكر الصديق صاحب الكرم والوفاء، الذي وصفه ابن الدغنة أو الدغنة، وصفه بما وصفت به خديجة رسول الله. فكأن أبا بكر يشبه رسول الله في الصفات، ويفرق بينهما أن نبينا نال مرتبة النبوة والرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمها أم رومان، هذا أبيض نحيف، وهذه تشبه الحور العين. إذن كيف تكون عائشة أب بهذا الجمال مقرون الحاجبين، أبيض أبيض نحيف مع أم تشبه الحور العين؟ كيف يكون النتاج؟ كيف يكون النسل؟ سيكون مثل عائشة البيضاء كما يقول عنها الحافظ الذهبي في السير، كانت بيضاء مشربة بحمرة، لهذا كانت تلقب بالحميرة لشدة بياضها مع حمارها. هي التي ما نزل الوحي في لحاف امرأة على النبي إلا في لحافها، وما أحب النبي واحدة مثل حبها، أي في زمانها، لأنه كان يحب خديجة رضي الله عنها لأنها انفردت برسول الله زمانا. كان النبي يحبها، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حبه لعائشة كان لا يخفي حبها بل يظهره، كما في الصحيح لما جاء عمرو بن العاص في السنة الثامنة من هجرته يسأله رضي الله عنه فيقول: من أحب الناس إليك؟ فيسرع النبي بالجواب: عائشة. لا منازع، لا منافس، لا يقاربها أحد في الحب. يقول: من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. قال عمرو: لا عن النساء أسأل، دعنا من النساء، فهذا سر بينك وبينها، من الرجال؟ قال: أبوها. حتى أن الإمام الذهبي يقول: حتى أن بعض الناس فضل عائشة على أبيها، وفي هذا مبالغة لا تجوز، ولا يحل أن تتساوى البنت بالأبي، وإن كانت هي زوجة نبينا وتكفي هذه المنقبة، لكن أبا بكر له مكانة في الإسلام، بل إن خديجة كما يقول الإمام الذهبي عندي، أي عند الإمام الذهبي وعند جميع الأئمة، أفضل من عائشة في أول الإسلام، لأن الله عز وجل حفظ بها النبي كما قلنا الكلام من قبل. عائشة بنت أبي بكر الصديق وأمها أم رومان، نشأت ولدت من أبوين مسلمين، كما في الصحيح قالت أنها لما ولدت أدركت أبويها يدينان الدين، ما ولدت إلا من أبوين، ما أدركت أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولدت رضي الله عنها في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في السنة الخامسة من بعثة النبي، أي أنها ولدت في الإسلام ونشأت في بيت أول الرجال إسلاما، أسلمت هي وأمها وأبوها وإخوتها، فكانت في بيت مسلم، لم تعرف الكفر، لم تعرف الكذب، لم تعرف العيب، لم تعرف إلا الكرم، لم تعرف إلا العفاف. ربتها أمها أم رومان على العفاف والطهر والكرم ومكارم الأخلاق، ورباها أبوها أبو بكر الصديق على العلم وعلى الطاعة للنبي ولله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنالت الذروة. ومن أول يوم ولدت عائشة أم المؤمنين، تصور أنه ولد لك ابنة في جمال عائشة، ولدت من أبوين مثل أو كأبي بكر وأم رومان، نشأت في بيت راعيه وصاحبه أبو بكر، كيف تكون التربية؟ كيف؟ وبيت أبي بكر هو البيت الذي قام بالدعوة أكمل وأفضل قيام، هي التي تربت عند الصديق رضي الله عنه.

وأرضاه تلقى رسول الله من أول يوم ولدت، لأن النبي كان كثيرا ما يأتي إلى بيت أبي بكر ويسمر عند أبي بكر. تربت بين أحضان أبوي ويرعاها النبي، بل إنه كان يأمر أمها أم رومان فيقول لها: يا أم رومان احفظيني في عائشة، احفظيني في عائشة. وقيل كما قال ابن سعد في الطبقات أن النبي زار أبا بكر يوما فوجد عائشة تبكي وهي جارية بنت سنتين أو ثلاث أو أربع صغيرة. جاء النبي إلى بيت أمي إلى بيت الصديق فوجد عائشة تبكي، فقال لأم رومان: ما يبكيها؟ ما لك؟ ألم آمرك أن تحفظيني فيها؟ فقالت: يا رسول الله، قالت كلام لأبي بكر علينا، يعني نقلت الكلام أو كأنها قالت كلاما لأبيها أبي بكر كما يفعل الأولاد. أول ما يدخل الأب من الباب يقول له: يا أبي إن أمي فعلت كذا أو أمي قالت كذا، ويحرش عليها. قالت أم رومان رضي الله عنها لرسول الله: قالت كلاما لأبي بكر فحزن منا أو فأحزنته علينا، يعني غضب علينا. فقال لها النبي: وإن فعلت؟ فقالت أم رومان: والله لا أسؤها بعد اليوم أبدا. احفظيني في عائشة. تربت عائشة رضي الله عنه، عاشت طفولتها بين يدي أبي بكر الصديق وأم رومان مع إخوتها، مع أسماء وعبد الله وعبد الرحمن، لأن هؤلاء تربوا في مكان واحد في زمان واحد، وولدت رضي الله عنها في الإسلام لأبيها أبي بكر وأم رومان. قلت إن عائشة تربت في هذا البيت. كيف تربت؟ نشأت ككل البنات، وهذا كلام للآباء. تعلم عائشة أم المؤمنين الآباء أن يراعوا الجارية الصغيرة، اقدروا الجارية قدرها. كانت تحب اللعب. بماذا تلعب؟ تلعب باللعب من العهد، وتلعب مع صواحبها كغيرها من البنات، لكنها لا تتلفظ بالألفاظ البذيئة، ولا تشتم ولا تسب ولا تضرب أحدا ولا تأخذ لعب أحد. أدبها أبوها أحسن أدب، فكانت تحب اللعب كغيرها، لكن مع حبها للعب كانت ترعى حقوق البنت، لا تلعب إلا مع البنات. وصيتي للأباء: ما سمعنا أن عائشة تلعب مع الصبيان وإن كانت صغيرة، لأنها عقد عليها وهي بنت ست، ودخل عليها النبي وهي بنت تسع. بناتنا في هذا الزمن أو بناتنا في هذا الزمان تكون في الجامعة وتأتي بصاحبها أو زميلها ليأكل معها أو يذاكر معها، وربما كانت محجبة، وربما كان أبوها ملتزم وأمها ملتزمة مصلية وصائمة، فإن قال لها أبوها: من هذا؟ قالت: هذا زميلي يا أبا، هذا يذاكر معي. يقول لها: أعانك الله يا بني، هات لنا من زمايلك والردي إلينا. هذا كلام عائشة تلعب، لكنها في كل رواياتها تقول: مع صواحبتها، مع صواحبتها، مع البنات من جنسها، لكن لا نعيب عليها أن تلعب، وهي في موطن الجد كأحسن الرجال رضي الله عنه. ومع لعبها تستوعب لنا أحاديث رسول الله وتروي لنا، هي التي روت لنا حديث نزول الوحي على النبي، روت لنا أحداث الهجرة رضي الله عنها كأننا نراها. وكانت أمنا عائشة لا يعجبها أن تروي الحديث بالمعنى بل بألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي الكلام بطوله، لكني والله أمهد الكلام عن عائشة حتى نعرف عمن نتكلم. أنتم تسمعون الكلام في الحب الزائف، ستسمعون من عائشة الحب الصادق، تسمعون من رسول الله الحب الصادق لزوجته، كيف كان يداعبها، كيف كان يعاملها صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: حبيبي صلى الله عليه وسلم يحب كذا، حبيبي يبغض كذا. والنبي يسأل: من أحب الناس إليه؟
أحب الناس إلي، يقول عائشة. طبعا هي عاشت طفولتها تلعب بلعبها وتلهو بلهوها وقدر الجارية قدرها، لكن مع تركنا لبناتنا يلعبن ولأولادنا أن يلعبوا، لكن مع مراعاة الآداب الإسلامية، أن تلعب البنت مع البنت حتى تتعود على هذا، وإن كانت تلعب باللعب فنعرفها ما هي هذه اللعب، إنها مرحلة وتنتهي. والعجب أنها استمرت مولعة باللعب حتى تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي كان يسربهن، يسرب صواحبها أصحاب عائشة، يسربهن إليها ليلعبن معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل عليها النبي وبين أيديها لعب فيهم حصان له جناحان من جلد، فعجب النبي وقال لها: ما هذا يا عائشة، حصان فرس له جناحان؟ فقالت له عائشة: أو ما شعرت أن لسليمان خيل له أجنحة أو خيل لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عائشة تقول للنبي، لمن؟ النبي زوجها، النبي. وكانت عائشة تفخر وتقول أبي، وتفخر وتقول زوجي، وتفخر وتقول أمي، حد قالت أمي، رأيت أمي، جاءت أمي، الله، أمها، أمها، وتأخذ بيدها. يدخل عليها النبي وهي تلعب رضي الله عنها وبين أيديها لعب، في اللعب حصان له جناحان، فيتعجب النبي: يا عائشة ما هذا؟ قالت: حصان أو فرس له جناحان؟ تقول عائشة: أو ما شعرت، كأن النبي لا يعلم وهي تعلم، أو ما شعرت أن لسليمان خيل لها أجنحة؟ فيضحك النبي، ذكاء، معرفة، علم، رد جميل، وهذا من أدبها مع نبينا. تعالوا نكمل الكلام. عاشت عائشة أم المؤمنين طفولتها تلعب، ومع لعبها تتعلم وتجد، أثناء المذاكرة تذاكر، وأثناء اللعب تلعب، أثناء الخروج تتحجب، إذا دخل الرجل تتستر، إذا جاءت مهمة تقوم بمهمتها في هجرة النبي، بل تروي لنا الأحداث، تروي لنا عذاب المشركين لأبيها أبي بكر، تروي لنا الأحداث كاملة مع صغر سنها، لكن واعية مدركة، إنها مثال للمرأة، هي التي كانت تصحح لأصحاب النبي الأحكام رضي الله عنها، واستدركت على أصحاب نبينا مسائل عدة جمعها صاحب استدراكات عائشة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم كانت تصوب لهم فهم أو نص أو معنى أو نسخ النسخة أو حكما نزل يغير الحكم السابق حتى توضح لأصحاب النبي. لهذا كان السادة والكبار من أصحاب النبي يأتونها لغير واحدة من مسائل الدين يسألونها، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، تربت في بيت الصديق، رضعت العفة والعفاف من أمها، شربت من أبيها الصدق والوفاء، ترعرعت حتى أثمرت وأصبحت امرأة كاملة الأنوثة، ليأخذها النبي فيتمم ما بقي لها من كمال وجمال، حتى أخرج لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الواعية، هذه الجامعة، هذه الراوية، هذه الملهمة الموفقة رضي الله عنها وأرضاها. بركات تنزل على عائشة منذ صغرها، تراها أمها ويراها أبوها، تترعرع وتنشأ، تسأل أسئلة لا يسألها أقرانها، تسأل في مسائل، تستوعب أشياء لا يستوعبها غيرها، فيرى البركة تنزل عليها
فيقول أبوها والله إن هذه البنت لها شأن، وما كان أبوها ولا أمها يدريان أبدا أن عائشة ستصبح زوجة لرسول الله وأما للمؤمنين وعالمة، بل هي أعلم الدنيا من النساء. لا تقل لي فلانة المخترعة ولا علانة، لا مثيل لها. أمنا عائشة 2210 أحاديث، منها أحاديث لم يروها إلا عائشة، اختصت بروايات للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول يوم بدأت تسطر في ذهنها، لأنها تربت على الحلال، تربت على العفاف، لا تنسى شيئا أبدا، تسمع وتحفظ وتستوعب، هذه التربية. تربت عائشة على يد الصديق وعلى يد أم رومان، وبدأت تشب لا كما يشب أقرانها، بل أعظم وأحسن وتترعرع، حتى كان أوان أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض لخطبة أمنا عائشة، فنحن اليوم نتكلم عنها في بيت أبويها، في بيت الصديق وفي بيت أم رومان رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك تروي لنا العجب العجاب، تروي لنا قصة هجرة أبيها إلى الحبشة، وماذا فعل الناس به لما ردوه وأذنوا له بأن يصلي في بيته، وأبو بكر رجل أسير حسن الصوت حافظ واعية، فهو أعلم قريش بأنسابها، وأعلم قريش بقريش وما وقع فيها. أبوها أبو بكر كان عالما بالأنساب، كان جامعا عارفا بأنساب العرب، لهذا كانت عائشة كذلك، وكانت راوية حديث رسول الله، ولا عجب، فهي زوجة النبي التي عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمة بتفسير القرآن، فهي الذي نزل نصف الوحي في بيتها. ثم إن الله أكرمها بأعظم كرامة أيضا من مناقبها، أن بيتها حوى قبر النبي وقبر الصديق وقبر عمر رضي الله عنهما، بيتها حوى قبر النبي، وهذه منقبة، هي التي اختار النبي أن يموت في بيتها وأن يمرض في آخر عمره في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت الصديق، قلت عاشت طفولتها كغيرها من البنات، لكنها تختلف، وأنا أقول إن التربية تبدأ من الصغر. يا أخوات، يا نساءنا، يا من إذا قال لك زوجك البنت تتحجب، الولد يصلي منذ الصغر، لا تقولي كما يقول شياطين الإنس دعوهم يعيشوا طفولتهم. نعم يعيشوا طفولتهم، لكننا لا نأخذ من طفولتهم شيء، إنما نختصر ما ينفعهم في شبابهم وعند كبر سنهم. هذا الحجاب إذا تعودته البنت منذ الصغر، إذا عرفت البنت أن البنت بنت والولد ولد، ما فجرت ولا اختلطت بعد ذلك بالشباب، لأنها تربت. وكما قلت لكم في كل أحاديث أم المؤمنين عائشة في زمن لعبها وهي صغيرة، وهي صغيرة عاشت مع صواحبها صواحبتها أو أصدقائها تلعب معهن، لا عيب، ما فيش امرأة تقول أو أم تقول لبنتها ما لك تلعبين، وتلعبي بماذا؟ بالتراب، تلعبين بالقط، تلعبين بعرائس، يعني أحيانا تجد البنت تأتي بعروس فتنسج لها فستانة وتصنع لها حذاء وتزين لها شعرها، بل إنها ربما تنام في حضنها، وربما تسمي بناتها يعني اللعب، تسمي كل واحدة باسم وتنادي على هذه باسمها وتنادي على هذه باسمها، فتقول أمها هذه البنت مجنونة. ما هي مجنونة، هذه طبيعة البنت، ويجب علينا أن نربي البنت على ألعاب تناسبها، نربيها على أن تجعل أو تتخذ لها عروس كبير وللعروس أولاد،
وترعى الأولاد نعدها لتصنع لها ثيابا ولتجعل لها شعرا تعتني به وتزينه، لنجعلها تهتم ببنات العروس التي عندها، نجعلها تجعل لكل ولد وبنت غرفة حتى تربي، نجعلها تربي الأولاد. اسمع الكلام يا بنت، وأن كل هذا جائز وكل هذا ينفع البنت ولا يعرض هذا. في نفس الوقت نلزمها بأن تصلي، نعلمها كيف تصلي، بل ربما نقول لها صلي إمام وليصلي وراءك بناتك التي تلعبين بهن. ما مانع أن نربيها على هذا؟ لا مانع أن نقول لها انظري إلى هذه البنت تسمع الكلام، انظري نامي فتنام، قومي فتقوم، وأنت يجب أن تكوني سامعة مطيعة. هكذا لعلك تتعلمين السمع والطاعة من بناتك التي تلعبين بهن. نقول عائشة رضي الله عنها كانت تلعب، لا مانع، لكنها لا تؤذي غيرها، لا تختلط بالأولاد حتى وإن كانوا صغار، وإن خرجت من بيتها تخرج بالحجاب تستر نفسها. نعلمها، نعلمها أن تحفظ القرآن منذ الصغر. عائشة أم المؤمنين عاشت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 سنوات، جمعت لنا 2210 أحاديث رضي الله عنها وأرضاه، جمعت لنا كما عظيما. أقول تربية نربي عليها أبناءنا، ولا ننسى أن لهن رغبات، نراعي الرغبات، ثم بعد ذلك نؤدبهن على الحفظ، على العلم، على السمع وعلى الطاعة. ثم آن الأوان ليمن الله على أم المؤمنين عائشة، وتفجأ أم رومان بأن رسول الله يريد أن يتزوج عائشة ابنة 9 سنوات. وأنا لا أقول كما يقول كثير من الناس في هذا الزمان ويريد أن يرد كأن النبي متهم، متهم بزواجه من عائشة، ونحن ندافع عن النبي. يا أيها الذين تزعمون أنكم تدافعون عن رسول الله، رسول الله غير متهم، بل المتهم هو الذي لم يفهم رسول الله، الذي لم يصدق رسول الله، الذي لم يؤمن بما قال وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ندافع عن النبي، والنبي لا يحتاج من أحد دفاع، فيغير نصوص الحديث ويقول إن النبي لم يتزوجها وهي بنت 9، بل تزوجها وهي ابنة 18 سنة. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تزوجها وبنى بها وهي بنت 9، لكن لا شأن لنا بهذا، إن هذا الزواج من عند الله، كان زواجها بوحي من السماء، بوحي من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يدلل عائشة ويجلس معها ويقول لها يا عائشة، وكان النبي يناديها بيدلعها ويقول لها يا عائش يا موفقة، لقد أريتك في المنام 3 ليال كما في الصحيح، جاء جبريل بصورة في سرقة من حرير، في قطعة حرير، وقال لي هذه امرأتك، فأكشف فإذا هي أنت. 3 أيام 3 ليالي يأتي جبريل بصورة عائشة في سرقة من حرير. إذا هذا الكلام استدل منه أهل العلم بدلالة على أن حتى جبريل لما جاء بصورة أم المؤمنين عائشة جاء بالصورة مغطاة ستر، أي أن عائشة مستورة محفوظة، حتى صورتها ما انكشفت على جبريل ولا على ملك، رغم أن جبريل رآها وجاء يقرئها السلام أو يقرأ عليها السلام كما في الصحيح، وسيأتي الكلام عن مناقب أم المؤمنين عائشة. لكن في هذا دلالة على أن حتى الصورة لا يجوز للرجل أن يراها، وإن كانت المرأة منتقبة أو غير منتقبة، لكن الأولى ألا يراها إلا لضرورة، إلا لعلة. جاء جبريل بصورتها في سرقة، أي قطعة من حرير، إلى النبي وقال له هذه امرأتك، قال النبي فأكشف فإذا هي أنت، يعني الصورة أنت. 3 ليالي، ويقول النبي في 3 صلى الله عليه وسلم إن يكن هذا
من عند الله يمضي 6 سنوات أو 4 سنوات وتأتيه صورة عائشة ويقول له هذه امرأتك، فيقول النبي إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني هذا إن كان بقدر الله خلاص يمضي الله. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جاء جبريل بصورة عائشة وقال له هذه امرأتك، بصورة عائشة جاء جبريل بصورة عائشة رضي الله عنها وقال له يا محمد هذه امرأة زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك، المرة بقى هذه واضح، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فلما ماتت خديجة رضي الله عنها كانت خطبة النبي لعائشة، ووالله كنت أود أن أتمم الكلام عن خطبة النبي لعائشة في هذا اللقاء حتى نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تزوجها رغم جمالها، والنبي يعرف من هي عائشة وكان يزورها في البيت ويراها في كل يوم وهي تترعرع وتكبر، وهي كأني بعائشة بنت جميلة تلهو وتلعب تدخل على النبي وتخرج عليه وهي في بياضها بل في حمرتها. ولا أريد أن أصف عائشة، لكني والله أتصورها أجمل امرأة أو من أجمل النساء أو من أجمل البنات، لا أريد النساء لكن أقول وهي بنت، بنت في غاية الجمال، بيضاء حمراء شعر أسود جميل، تلبس ثيابا نظيفة جميلة، لأن أم رومان كانت كذلك، وسيأتي الكلام عن عائشة أنها كانت صاحبة ذوق عال في البيت. سندخل بيت عائشة، نحن الآن في بيت أبي بكر لكن ننتظر حتى ندخل بيت عائشة لنرى كيف كانت صاحبة ذوق عالي، كيف كانت جميلة الفهم والحس، كيف كانت تعامل النبي فتلطف له بيته وتزين له بيته رضي الله عنها وأرضاه. فكأني بها ابنة جميلة وهي صغيرة، لأن بعض الأولاد كما يقول أهل التربية النجابة تظهر على الولد منذ الصغر وهو صغير، ترى الولد منذ صغره تظهر عليه علامات الفطنة والذكاء ولماح، تراه يتصرف كأنه رجل كبير، إذا تكلم كلاما حكيما موزونا، إذا تصرف العاقل الذي يعرف أين يضع الشيء في مكانه، يقول كلام جميل. لهذا قالوا إن صاحب الهمة يعرف من زمن الصبا، من أول عمره كان أبو بكر وأم رومان يريان في هذه البنت النجابة والذكاء ويقولان إن لها شأنا، لكنهما لم يتصورا أن تكون عالمة الدنيا، أن تكون أفقه النساء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين لما شبت وكبرت وأصبح عمرها 6 سنوات وبالتحديد في 10 أو 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كما عند الإمام أحمد في مسنده والذي يروي لنا الحديث هي أمنا عائشة. سنرى لو تعرضنا لمرويات أم المؤمنين عائشة لطال بنا الكلام، هي التي تحكي لنا كيف تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى الجمال في فعل النبي لما يقول لعائشة وهو يدللها لقد رأيتك في المنام 3 ليالي، كأنه يقول أنا أعرفك قبل أن أتزوجك، بل أنا مأمور بالزواج بك، بل أنا سعيد بزواجك يا أم المؤمنين، سعيد بزواجك يا عائشة. بعض الناس في زماننا لو سألته امرأته هل تذكر يوم زواجنا أو هل تذكر أول يوم جئت فيه لخطبتي، يقول لها ما تفكرنيش، ده أنا بحاول أنسى،
وانت بتفكرين كنت يومها مخبوط ودخلت إلى البيت من غير أن أشعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلل عائشة ويقول لها أريتك في المنام 3 ليال، هذه امرأتك، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، يدللها. بعضهم أيضا إذا سأل امرأته وأنا أقول لكل من يرانا هل أنت تعرف متى دخلت بيت زوجتك لأول مرة؟ هل تذكره؟ هل تسعد به؟ وهي كذلك المرأة هل تذكر؟ لو سألنا كثير من الناس عن يوم دخولها أول مرة ليخطب امرأته يقول والله لا أدري، والحمد لله أننا ناسي. لكن النبي ما نسي، وما نسيت عائشة، بل تسجل لنا الخاطرة، بل تسجل لنا خواطر النفس، تسجلها لنا كيف قالت وكيف فعلت وكيف كان حال النبي لما دخل البيت للبناء بها، وأين في الساعة واليوم، ضحى، تقول ضحى، في وقت الضحى. ما نسيت. أقول لماذا هذا؟ من شدة حبها لنبيها وزوجها ما نسيت حدثا من أحداث حياتهما. وهذه أكبر علامة، أكبر برهان على شدة حبها للنبي. وهل عائشة لا تحب؟ وهل النبي لا يحب؟ ومن يحب إن لم يكن رسول الله هو الذي لا يحب؟ هنيئا لك يا أم المؤمنين، هنيئا لك يا عائشة، تعالوا يا بناتنا لنرى كيف خطب النبي عائشة، لنتعلم كيف تكون الخطبة، وما أدب المخطوبة، وكيف تكون السعادة في البيوت. لا نراها إلا من فعل نبينا مع نسائه صلى الله عليه وسلم. إن أردتم الحب فتعالوا تعلموا من عائشة، إذا أردتم الود والألفة فتعالوا لنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أردتم العيش الهنية، العيش الهني والحياة الطيبة، تعالوا لندخل إلى بيت أم المؤمنين عائشة لنرى ونسمع ما لم نره من قبل وما لم نسمعه من قبل. إنها أم المؤمنين عائشة حبيبة الحبيب، حبيبة الحبيب، المبرأة في كتاب الله عز وجل، الذي جمع الله بين ريقها وريق نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من عمره. إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأنعم الله عليها وأكرمنا برؤياها. كم نشتاق إلى أن نلقاها مع نبينا في دار مقامته في جنة ربنا عز وجل، سائلا ربي أن يلهمني وإياكم. ووالله ما أحب أن أعجل بالكلام عن عائشة فسيطول بنا الكلام، لكن سامحوني إن في مرة من المرات قلت عنها إنها امرأة، وذكرت النبي بأنه زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه الألفاظ أريد أن أحكيها كما كانت حتى نتعلم كيف نتعامل مع نسائنا وبناتنا. رضي الله عن أمنا، أم المؤمنين عائشة المبرأة الصديقة العتيقة، حبيبة حبيب الله، المبرأة في كتاب الله. وألقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم في خطبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

آتاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

هم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير

إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

0: ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم

الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

0: حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you are still listening to Al-Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia. And now stay with us with a new episode of the program, Scattered Pearls.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
2: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, and whatsoever the Messenger giveth you, take it, and whatsoever he forbiddeth, abstain from it, and keep your duty to Allah. Lo, Allah is stern in reprisal.
3: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، إذ كيف نقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبائه، ملأها رحمة ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير. فإن سألت أخي المؤمن عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.

بلغ الإمام الشافعي رضي الله عنه أن عبد الله بن مهدي رحمه الله تعالى مات له ابن فجزع عليه جزعا شديدا، فبعث إليه الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي، عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أقصى المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟

قال الإمام علي رضي الله عنه لرجل: كيف أنتم؟ فقال: نرجو ونخاف. فقال علي رضي الله عنه: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. وما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجوه.

0: كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول للناس: أحبكم إلينا ما لم نعرفكم، أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح.

قال أيوب السفستاني رضي الله عنه: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال: الخير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من النفاق.

اللهم أتمم علينا نعمتك الوافية، وارزقنا الإخلاص والعافية، والصدق في أقوالنا وأعمالنا، وعد علينا بإصلاح قلوبنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء. لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاء الفجر، لقاء تتجدد معه الخواطر وتتكامل فيه الرؤى، ليل يعقبه نهار وظلام يبدده ضياء، فيتجدد في المؤمن الأمل ويقوى فيه الرجاء. فساعات الليل مهما طالت لا بد أن يعقبها نور الفجر. وصبح الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بمشيئة الله سيعم المشرق والمغرب. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يأخذ الألباب بحسن بيانه وجمال معانيه، وهو راحة لأهل الإيمان، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زاد لا ينفد، ومدد لا ينقطع، وجواب لا يخلق على كثرة الرد. ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال. وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.

0: تقيم يرحمك الله فراسوا واعتجروا استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع دينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيب من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

بحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لابد وأن يسبق حديث عن الزوج وبيته الذي أظلهن. فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا بل بيتين، أولهما في مكة حيث عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجه الأولى وحدها، وحيث أنجب وواجه التحول الأعظم في حياته وفي حياة العرب والإنسانية جميعا. وأما البيت الآخر فكان في المدينة حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا بدون السيدة خديجة رضي الله عنهن. أما في البيت الأول الذي دخله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شابا في 25 من عمره، لم يبعث بعد برسالة ولم يتلقى الوحي. هو محمد صلى الله عليه وسلم الزوج النبي الإنسان الذي أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ووسعتهن دنياه الخاصة، وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. الفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا جد عسير، وليس الأمر كذلك في حياة نبي آخر من حملة الرسالات. ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر عبد الله ورسوله، ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر ولا جردته من وجدانهم ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة. فهو كما قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صدق الله العظيم. يسكن إلى زوجه ويشغل بالأبناء ويعاني مثل الذي يعانيه بنو آدم، مع حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل، ويجري عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وسكل ومرض وموت. ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا، ولإعفائه مما ذاق من حر السكل في بنيه وفداحة المصاب في خديجة ومحنة الإفك في عائشة، ولجعل حياته نصرا متصلا لا يعرف الهزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من أتباعه، ولكن سبقت كلمة الله لرسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. وإنه لغاية التكريم للبشرية أن ينتمي إليها النبي الرسول، ومن قبل كرمها الله تعالى فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبي البشر. إن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحو ما يفعل أي رجل من البشر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه في أخص الشؤون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوي صريح. فمثلا محنة الإفك لم يحسمها إلا نزول الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. وزواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله، الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه، وأن يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. فأي رجل كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عاقلات كريمات اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن. قد نستطيع أن نتبين بعض ملامحه المميزة في الشاب الهاشمي الذي صاحب عميه أبا طالب وحمزة إلى دار السيدة خديجة بنت خويلد ليحتفل بزواجه منها في العام 15 قبل البعثة. كان وقتئذ بشرا غير رسول، كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت، أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي وعت مكة قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه، وهي قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم جد العرب العدنانية، وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف ابن زهرة أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد، فتركت هذه التربية البدوية طابعها الخاص في شخصيته وأكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان، كما أكسبته حياته اليتيمة القادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية. وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وزودته بعض خبرة بالدنيا والناس، فكان في إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور، تلمح في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم. وهكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدقه وأمانته وعفته، فما هدى هذا كله سبيلا إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها شابا وسيما معرب الملامح أزهر اللون، وتشع عيناه الدعواجان الواسعتان جاذبية وسحر تحت أهداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم. ولم تكن السيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة، بل كانت السيدة الناضقة الحازمة التي عرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش، وعاملت رجالا آخرين كانوا يخرجون في مالها إلى الشام، وإن في إعجاب مثلها بمحمد وحرصها على الزواج منه دليلا على أنها وجدت في شخصيته الآسرة النبيلة ما لم تجده في أي رجل آخر ممن تزاحموا على بابها يطلبون يدها. ولكن لا ننسى أن نقرر هنا أنها لم ترى فيه يومئذ سوى الرجل المثالي للنبي المنتظر. ونبدأ إن شاء الله في بيت الزوجية مع السيدة خديجة، حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم يعرف الضرائر إذ انفردت به السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه حتى توفيت امرأة أخرى. ونعود ونتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أينع صباه واكتمل شبابه في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا، لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى بعيدة، وما فتئت تلك الذكرى تعاوده وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ كان فيما بين السادسة والسابعة من عمره، وما يزال يتذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين مكة ويثرب أمام أمه آمنة، والحياة تتسرب من جسدها رويدا ثم تنطفئ إلى الأبد. ما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وأمه زمنا ثم أوحش من بعدها وخلع، وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأولى إلى يثرب وحيدا محزونا مضاعف اليتم، يتبع جاريته بركة وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ عبد المطلب. لقد حاول الجد الرحيم أن يزود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة التي تروع صباه، وجاهد عامين كاملين ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامي في قلب حفيده الصغير العزيز، لكن الموت الذي ألم بآل الصبي، فانتزع أباه ثم أمه، عاد من جديد بحي بني هاشم وتلبس برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب وينذره بالرحيل. ووقف اليتيم الهاشمي مرة ثانية يرقب الحياة وهي تنطفئ في من كان له أبا بعد أبيه، وأصغى في حسن زاهل إلى صوت الشيخ المحتضر، وهو يدني إليه ولده أبا طالب فيوصيه بمحمد ابن أخيه عبد الله ثم يمضي. وانتقل الصبي من بعده إلى منزل جديد وألف لدى عمه أبا طالب أبا ثالثا، لكنه ظل يفتقد الأم، وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين ينزع نحو مرقدها الأخير في الأبواء، وتتكاثف الظلمة من حوله، فيجمع نفسه في جهد ويأخذ طريقه إلى منزل عمه، وفي نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك، فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي أواه 17 عاما، وحسب العم ما يحمل من أعباء بنيه الكسار، ولكن إلى أين؟ إلى الشام مؤقتا كما أراد له عمه في صباح يومه ذاك، فلقد حدثه في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير، وقال له عمه أبي طالب فيما قال: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا ولحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مال ولا تجارة، وهذا عير قومك، قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود. قال محمد: ما أحببت يا عم، إذن فليرحل تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمير الغيب. وبدأت القافلة تسير نحو أم القرى عائدة من رحلة الصيف إلى الشام، والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ أن بلغوا مقربة من مكة، واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التي لاحت لهم من بعيد، لكنه وحده من بين هؤلاء جميعا انطوى على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها مرور القافلة قريبا من الأبواء في طريق عودتها إلى مكة، وعبثا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى أم القرى أو يشغله بالحديث عما ينتظره هناك من تقدير السيدة السرية الكريمة التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام، ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وقال ميسرة: أسرع أنا إلى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتركه محمد يمضي وفرغ لتأملاته، ثم على ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين، وكانت خديجة الطاهرة هناك في دارها ترقب الطريق من علية لها في لهفة مشوبة بشيء من القلق، وإلى جانبها غلامها ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع محمد صلى الله عليه وسلم. وحين ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الفريدة وملامحه النبيلة، عجلت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانة، ورفع إليها وجهه شاكرا وقد غض من بصره، ومضى يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاء به من طيبات الشام، وأنصتت إليه معجبة حتى إذا ودعها ومضى ظلت واقفة حيث هي تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق، واتجه هو إلى دار عمه أبي طالب وهو يحس شيئا من الرضا والارتياح أن عاد إليه من رحلته موفقا سالما لم يمسسه أذى من يهود. وصفي حساب القافلة أو كاد، وانقطع ما بين التجار والأجراء إلى حين، اللهم إلا ما كان بين السيدة خديجة ومحمد الصادق الأمين. لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال وتزوجت مرتين بإثنين من سادات العرب وأشرافهم، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان، فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال، واستغرقت في تفكيرها تستعيد صوته الفريد المميز وهو يحدثها عن رحلته ويطالعها مرآة وهو مقبل عليها ملء المهابة والجلال. وفجأة ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي، فهزها شعور مباغت خفق له قلبها، فحدثت نفسها فيما الخفقان وقد أدبر الشباب أوكاد، وانتفضت لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال أو خرجت في حساب بيئتها من حياة الرجال. كيف تلقى به قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسرات مكة؟ لقد فكرت في قومها دون أن تعرف رأي محمد فيها. أتراه يستجيب لعاطفة أرملة في الأربعين من عمرها، وهو الذي انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات؟ وفي غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منية، فلم يغيب عنها الذي تجد صاحبتها، فما زالت بها حتى كشفت لها عن سرها المطوي. وهونت نفيسة الأمر عليها، فما في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا، وهي بعد ذات غنى وجمال، كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه. ثم تركتها وقد اعتزمت أمرا. جاءت محمدا فسألته فيما عزفيه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان، هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته؟ فأمسك الشاب بدمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ أن تركته أمه صبيا في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته بقوله: ما بيدي ما أتزوج به، قالت على الفور. فإذا دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعني، تلك خديجة ورب الكعبة، ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا وكفاءة. ألا لو دعته لأجاب، ولكن هل تدعوه؟ ثم لم تكن إلا فترة قصيرة حتى تلقى دعوة خديجة، فسارع إليها ملبيا وفي صحبتها عماه أبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهناك في بيتها ألف قمها ينتظرون وكل شيء مهيأ لزواج عاجل. وتكلم أبو طالب: أما بعد فإن محمد ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. فأثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة وأنكحها منه على صداق قدره 20 بكرة. ولما انتهى العقد نحرت الذبائح ودقت الدفوف وفتحت دار خديجة للأهل والأصدقاء، فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولديها الذي أرضعته، ثم تعود في الغداء ومعها 40 رأسا من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب. وتندد عينا محمد وهو يفتقد أمه آمنة، فإذا يد لطيفة رقيقة تأس الجرح القديم في حنان غامر، وإذا به يجد في خديجة عوضا جميلا عما قساه من طويل حرمان. ولم يعني مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى أن زواجا ربط بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي وخديجة بنت خويلد بنت أسد القرشية الأسدية الطاهرة. هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة، ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق سيظل حديث التاريخ. واستغرق في هناءتهما 15 عاما ناعمين بالألفة والاستقرار، وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأرخى الزمن لهما في حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان، معوضا بذلك حرمان ماضي يتيم، ومتزودا لغد مقبل حافل بالكفاح المضني والشواغل الجسام. وقد ذاق في تلك الفترة لوعة السكل في الولدين العزيزين، فكان للزوجين في وئامهما وتصبرهما ما أعنهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى من شربها أحد، وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. وكان للبيت المحمدي مع ذلك أفراحة، زفت كبرى بناته زينب إلى ابن خالتها هالة ابن العاص بن الربيع القرشي، وتزوجت أختاها رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابني العم عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هشام. كانت هذه هي المرحلة الأولى في حياة النبي مع زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة نستكمل معكم بداية الحادث الخطير في حياة هذه الأسرة الوادعة وفي حياة قريش والعرب، وليس في حياة قريش والعرب فقط بل في حياة الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك،

0: يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة معناها أداء حق في ذمتك للغير، وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك، فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الأمانة. إذن فالأمانة في الأصل إعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه، وإنما تترك ذلك إلى ذمته، فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار أن تقر أو تنكر، وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم حملها الإنسان، وعلة تحمله له أنه كان ظلوما جهولا؟ الكون كما نعلم فيه أجناس كما ذكرنا، أدناها الجماد وأوسطها النبات وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها. لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار له في أن يفعل أو لا يفعل، وإنما خلق لشيء فهو يؤديه، لا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. لكن ذلك كان باختيار الأرض والسماوات والجبال، لم تقبل أن تكون مختارة، لم تقبل أن تحمل أمانة تكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. والإشفاق من حمل الأمانة عدم ثقة من عرضت عليه الأمانة بحاله وقت أداء الأمانة، لأنه يجوز أن يكون عند تحمل الأمانة قد عزم أن يؤديها، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. فالذين تعطوا لأنفسهم قالوا: لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نقر أو ننكر، وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا. فسلمت الأرض والسماوات والجبال، لكن الإنسان بما فيه من فكر وبما له من فكر يرجح الاختيار بين البديلات، قال أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائها. نقول له أنت نظرت إلى ساعة تحملك ولكنك لم تنظر إلى حالة أدائك. من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عنده، فأخذه وهو واثق أنه سيؤديه حين تطلبه، ولكنه ساعة الأداء لا يملك نفسه، معذور، اتصرف في حاجة، ظرف جاله، ذمته خابت، إذن هو لا يملك نفسه وقت الأداء. وإن ملك نفسه وقت، فالذين يحتاطون يقول لك لا ابعد عني، لا أنا عايز أشيل لك أمانة ولا حاجة، روح ابعد عني يا عم، ما رضاش. والتاني قال لك لا هاتها وساعة ما تعوزها ايه تاخدها. طب ساعة ما تعوزها دي ما نملكش نفسنا بقى. او الانسان عمل كده انه كان ظلوما. ليه ظلم نفسه؟ جهولا، لانه علم وقت التحمل ولم يعلم وقت الاداء. الامانة التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان، هي اذن امانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله. هذا التكليف من الله محصور في افعل ولا تفعل، فإن شئت فعلت في افعل، وإن شئت لم تفعل في لا تفعل، وإن شئت فبالعكس. لكن معنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الإنسان من الله وقت العرض، لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا. وما دامت الأمانة هي تعلق ذمتك بحق الغير، نقوم نقول له تعالى. حين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا، فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي. لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان. أمانة عطاء من الله، فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة. ما تقولش هو العلم أمانة، هي صح اللي انت بتعلمه كان عنده علم وادهلك وبعدين قالك اديه ليه، زي ما يكون عنده مأمون على فلوس، ده العلم مش عنده حتى يديه لك وبعدين تقول له رد له. الحلم الشجاعة صحيح في المال واضحة، انما في بقية الاشياء تقول له انت امين عليها في المال من عند صاحبها، ولكنك امين على غيرها في الشيء من عند خالقه. ربنا امنك على هذه عشان تؤديها الى من لا يعلم، أمنك على قدرة وقال لك يبقى أعطيها لمن لا يقدر، أمنك على علم وقال لك اديها يبقى مين اللي أعطاها لك الأمانة؟ يبقى مش ضروري الأمانة تكون من صاحبها الذي أعطاك لها لتردها إليه. تقول له لا، الأمانة ما تصير مأمونا عليه من خلق أو من مخلوق، اللي خالق أمنك عليها يبقى قد بعضها تؤدي. إذن فالأمانة بهذا المعنى أمرها واسع، فأهلية الله للتوحيد يبقى يجعل أن توحده أمانة عندك. أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك. أهليتك في المواهب المختلفة لكل واحد موهبة، يبقى أنت أمين على موهبتك، فأدها لمين وأدي آثارها لمين؟ لمن لا توجد عنده هذه الموهبة. يبقى أمانة ربنا أمنك عليها. ربنا الدلد قوة عضل، والدلد قوة فكر، والدلد حلم، والدلد علم. كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل إنسان. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقمة الأمانة أن تعبده لا شريك له. والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير. فحين يكلفك الله بأن لا تسرق، يبقى كلف الغير كله أن لا يسرق منه. تبقى إذن كل أمانة عند الغير يقابلها إيه؟ أمانة عندك. فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير، سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل يجي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل، لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي، والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غيره. يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة، يبقى لا ضرورة إلى العدل. ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير، فقضى بشيء آخر اسمه العدل. إذن لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين؟ للعدل. يبقى مش عايزين، لأن ما فيش خلاف نختلف عليه، كل واحد معدي الحق بتاعه للغير. إذن فكلمة العدل تبقى لازم تتم للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم. فشاء الله أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأولانية ما قالش إذا أتمنتم فأدوا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا. فإذا حصلت منكم غفلة بقى عنديا، ها؟ يبقى يجي إيه اللي ينصر المسألة؟ يبقى يجي العدل. طب ما هو العدل إذن؟ طب الأمانة أن تؤدي حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير، لكن العدل غير ذلك، هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير، مش في ذمتك أنت بقى، في ذمة مين؟ في ذمة الغير. لمين؟ لأنك أنت بتحكم، بتحكم عشان ترجح مسألة، يبقى ذمتك مش هنا. يبقى إذا مطلوبات أداء الأمانة في مين؟ ذمة عندك تؤديها لغيرك، لكن مطلوبات العدل مش كده. مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين؟ للغير. يبقى أنت اللي إيه؟ هتحكم. فحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما أن آية أداء الأمانة عامة، يبقى لازم آية العدل عامة أيضا. ليه؟ ام قال لك لاني واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل مش بس خاصه بالحاكم، لان ولو كنت محكما من طرف قوم، ناس رضيوك كده على انك انت تبقى محكم، ما دام رضيوك على انك انت تبقى محكم يبقى يحكم بايه؟ يحكم بالعدل. انت مالكش ولايه، مالكش ولايه في الدوله، انما اصحاب المظلمه او المشكله ها حكموك، يبقى تحكم ولا ما تحكمش. يبقى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل. حتى ولو كانت في الأمور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبة، مش ضروري تكون حاجة لها قيمة مادية، حتى ولو كانت مسائل إيه؟ أدبية. يجي مثلا سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن ليحكم بينهما أي الخطين أجمل من الآخر، خط ده ولا خط ده. دي مسألة قد تكون الناس ينظروا لها على أنها مسألة إيه؟ مسألة تافهة، يعني إيه يعني خط ده أحسن ولا مش خط أحسن؟ قال لك الله ما دام شغلت الطفلين شغل إن كل واحد عايز منهم يبقى الإيه؟ يبقى خطه أحسن، مسألة شغلت اثنين ولا ما شغلتش؟ فانهي هذه المشغلة. فالإمام علي يقول لابن الحسن إيه؟ يا بني انظر كيف تقضي، خلاص؟ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. إذن كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب، الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نحسبها جون ودي ما نحسبهاش مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، مسألة مهارة، دي مسألة هيترتب عليها ايه. أم قال لك ايه ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت، بدليل انك انت حتى بنت بتبص للكرة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجة ما حسبهاش كده، المجتمع بيعمل ايه؟ بيثور عليه ويعمل هيصة. الله، طب اشمعنى لما تحصل حاجة تانية كده ما بتثوروش عليه؟ يعني اشمعنى دي؟ يعني في اللعب، في اللعب مشيتوا قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون، وده اللي حاصل. ننقل ايه قوانين الجد نودها فين؟ في اللعب. لما خدنا قوانين الجد نقلها للعب وسيبنا الجد بدون ايه؟ بدون قانون. نقول له يا اخي لو اعتنيت بدي زي ما اعتنيت بدي كانت الامور بقت ايه؟ كانت الامور بقت مسويه. اذا حتى ولو كان تحكيما، اذا فاداء الامانه هو حق في ذمتك للغير وانت الذي تحكم، ولكن للعدل حق في ذمة الغير للغير وأنت ولو حكم ما كنتش حتى معين للقضاء، ولو كانت في أمر إيه تافه ما دام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الإيه، فانهي هذا الإيه الخلاف. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. أولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله، يعني ما فيش أحسن من هذه العظة اللي هي أداء الأمانة، وإيه لأن بها تستقيم حركة الحياة. فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف، وإذا أدوا عدالة الحكم يبقى إن كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش. وقال لك وإذا علم المجتمع أن عدلا يحرص حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على أن يظلم بعد ذلك. يبقى الدقة في الثانية تورث الإيه؟ تورث المجيء للأولى وإن لم تكن موجودة. لأن اللي بيخلي الناس تغرب الظلم إيه؟ إن لما يجي الحكم ما يجيش بالإيه؟ بالعدل. يقولك ما فلان عملها ومشيت برضه ومش عارف إيه ودلست وزي يقوم التاني يغرب بها ولا لا. إنما ساعة ما يشوفوا واحد كده وقف عند حق وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه، يبقى هنرده لمين؟ يقولك بقى ما عادش فيه، لا ملوش إيه؟ ملوش لازمة، نبقى خلاص نأديها من عندنا ومش ضروري. إن الله نعم يعظكم به. الله سماها عظة، والوعظ هو ترقيق القلب للميل إلى الحكم، ترقيق القلب للميل إلى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لأن الله في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعله أو لا تفعله، حاجات مش هتأثر عنده في حاجة، إنما دي مصلحتكم انتوا يا بعض. وأحسن ألوان الأمر ما لا يعود على الآمر بفائدة، دي أحسن ألوان الأمر، تأمره بحاجة مش هتعود عليه هو بفائدة، لأن الأمر في العود الفائدة على الآمر قد يشككه في الأمر. إنما بتأمر بأمر أنت مالكش فيه فائدة يبقى مصلحتك أنت تعب ليه. طيب أدي واحدة، قد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ ملوش مصلحة في الأمر، أدي واحدة خلاص، وإيه كمان؟ وواسع العلم والحكمة. تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ تبقى مقبولة أوي. ليه مقبولة؟ وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا، أدي واحدة، فهو مأمون على هذا، أدي واحدة. والتانية إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الايه وقاصر الحكمة، يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو ايه نخسر. يبقى ان الله نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحكموا ايه بالعدل. فيه ملحظ بقى في الاداء البياني في القرآن، تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم اولا، وان حكمتم بين الناس ان تحكموا يبقى كل واحد ايه مطالب برضو بالحكم. ده كلام عام. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ كأن مهمتكم الأمانية مش متعدية بس، مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم، لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله، في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه؟ ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع. لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه، ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان إيه، لأن دي عطاء منك ما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم، إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق، وتسخير الأشياء لك، فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكافر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين من ومين؟ والمؤمن والكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، فيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان، والاثنين مسلمين، والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ اللباس الذي ايه؟ يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل على ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسجه الجوال يوجد ايه؟ دقيق. فلما حملوا الدقيق ايه؟ ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الايه؟ من بيت النعمان الى ايه؟ الى بيته اللي خده. بعدين قال لك ربما يتنبههم، فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان الى قال إن سرق الدرع، إن سرق الدرع، تتبعوا الأثر، فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيريق، فقال أنا ما سرقتش. فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد بن السمين. زيد بن السمين يهودي، وقتادة مؤمن، وطعمة ابن أبيريق مؤمن. فلما رفع الأمر إلى رسول الله، كان طعمة ابن أبيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر. جاء أعيان القبيلة إلى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو أننا أنصفنا زيد بن السمين في أنه ما سرقش حيتهم، اللي حيتخذ مين؟ طعمة ابن أبيريق، ودي تبقى سبة لنا وللمسلمين. وعملوا لها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، هتبقى سبة للمسلمين أنه هو دولة، واليهود يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن أبيريق هو اللي حيبقى عارف إيه؟ فأنزل الله عليه حكمه الفصل، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين إيه؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما، يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين إيه؟ خصيم، يعني تدافع إيه؟ تدافع عنه. واستغفر الله إن كان الخاطر قد جال برأسك أن ترفع رأس مسلم على يهودي، لأن الحق أولى من المسلم. ولا تكن للخائنين، واستغفر الله إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مدام هو قبل كده أنه يخون وبتاع، أنت تجادل عنه؟ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هم بيعملوا كده ليه؟ بنو ظفر وعايزين المسألة دي ليه؟ مستحيين قوي إن مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب يفرض إن دي برئتهم عند الناس، أتبرئهم عند الله؟ ويجي في آية ثانية، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن عنهم يوم القيامة؟

أسماء الحق، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، سميع وبصير. بعد إيه؟ أداء أمانة وأدى حكم بالعدل بين الناس. أم قال لك نعم، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. لحظه يعني ما يبصش لواحد دون التاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون الايه، يبقوا الاثنين ايه. يبقى مدام حيسوي بين لحظه وبين، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للتاني، لا لا، النظرة تكون ايه، النظرة تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى لانه قال يا ابا الحسن، قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي لانك كنيتني دون ان تكنيه. التكنيه دي دليل العظمه. اذن حين يقول رسول الله سو بينه في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جاب سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كون النظره يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا اللي واخد باله قوي، يعني ينظر له كده بحنانه باكباره، فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفه السمع بعد ان وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفه البصر بعد ان وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه، ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله؟ إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة، خلاص، يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع، إنما إن ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، إنما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيدة قبل ما يقول القصيدة كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيدة بوجود الشعر في ذاته. إذن فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار، فكأنه غفار قبل أن يخلق الخلق، إيه اللي كان هيغفره؟ تقول له ده غفار دي هو على صفته، يجب إيه عليها أن تدرك الأمر إن وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها إيه؟ وجد الأمر بالفعل. إذن فسميع وبصير أزلا، أي قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق اللي حينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم ما إيه؟ ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثر كلامنا فيها، وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها، ولكن أيضا نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيه. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه؟ قال لك فيه الحيثيات المتقدمة. أنت لما تشوف حكم كده من القاضي تلاقي فيه حيثيات ايه؟ حكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ التبرير القانوني للعقوبة او للبراءة. مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبرير قانوني بما انه حصل كذا يبقى كذا وكذا وكذا حسب المادة كذا. دي الحيثيات. الحيثيات مأخوذة من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سند الايه؟ الحكم ممن حكم. هذه الحيثية. هنا أطيع الله وأطيع الرسول. أم قال لك يا أخي هو الحق سبحانه وتعالى قال لي يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ لا، ما قالش كده.

0: يا أيها الذين آمنوا.
1: الله،
0: يبقى إذا ما دمت آمنت بالله إلها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا. يبقى لم يكلف الله مطلق أناس بأن يطيعوه، إنما كلف مطلق الناس أن يؤمنوا به. فاللي يؤمن يقول له طب أطيعني بقى، ما دام أمنت بيه يبقى أطيع. يبقى إذن حيثية الطاعة لله وللرسول نشأت من الإيمان بالله وبالرسول. ويبقى دي عدالة ولا لا؟ دي عدالة. ليه؟ لأنك أنت ما تكلفش واحد أن يفعل فعل إلا إذا كان قد آمن بك مكلفا، آمن بك آمرا. فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش يفعل كذا ولا يفعل كذا، تطلبه أن يؤمن بك. فإذا ما آمن بك تقول له طب استمع إليه. ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كل إيمان. يبقى إذن حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي إيه؟ الإيمان به. ما دام أمنت تبقى دي الحيثية. طيب ومفيش حيثيات تانية؟ أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى، إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني. ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا، فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها. قال لك لأن ده معناها أنك إيه؟ شكت في الحكم، إنما أنت بتقبل عليها لأن الله قالها. وما دام الله قالها وأنت مؤمن بأنه إله حكيم يبقى جمال. لكن هل ذلك يمنع عقلك من أن يجول ليفهم الحكمة؟ تقول له أنت قد تفهم بعض الحكمة ولكن ليست كل الحكمة، لأن حكمة الله كمالاتها لا تتناهى. أنت تعرف حاجة. ولذلك قال لك الفرق بين أمر البشر للبشر وأمر الله للمؤمنين به حاجة بسيطة أوي. إيه الفرق؟ قال لك أمر الله للبشر تسبقه العلة أنك آمنت به. أمر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان أعمل دي ليه؟ لأن عقلك مش أولى من عقلي. يبقى أنت لا تصنع شيئا إلا إذا اقتنعت به. إلا أن تكون التجارب قد أثبتت لأبيك أصالة رأي، ولأنه مش هيغشك فبتبقى تاخد كلامه إيه؟ كلامه مسلم. لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على إنه أمر؟ لا، تقول له اقنعني طب واعمل دي ليه؟ لكن ديك اقنعها في ايه؟ في الايمان بالله. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نطيعه نشوف هل هذه الطاعه زي ما قلنا لصالحنا او لصالحه. فاذا وثقنا انه بكل صفات الكمال الموجوده له خلقنا، يبقى مش عايز صفه جديده تبقى له، لانه ما خلقناش الا بمجموع صفات الكمال. يبقى دي مش هتجيب له حاجه جديده ابدا. وبعد ذلك الذي خلق دون ان يكون لك حق الخلق عنده، خلق بقدرته وامدك لاستبقاء حياتك بقيوميته، الاله اللي بالشكل ده انت مالكش عليه حق. يبقى حين يطلب منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا؟ قال لك كما ترى أي إنسان من البشر، ولله المثل الأعلى، يعنى بصنعته، يحب صنعته تبقى كويسة. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهي بهذا الخلق، ويباهي بهذا الخلق مش بالإكراه على أن يفعله أو بالتسخير، لا، بالمحبوبية لأمر الله. إحنا بنحبك يا ربنا، وإلا فأنت مختار أن تكون عاصي. الله، مدام مختار أن تكون عاصي ثم أطاع، يبقى دي أثبتت لله إيه؟ صفة المحبوبية. لأن احنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقهر للقدرة وبين من يقهر للحب، وهو قادر على أن لا يقهر. يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعة ما أطيع الله قال أطيع الله، يبقى معناها أنه لم يطلب منا إيه؟ شططة. طب وكيف نطيع الله؟ أي في أمره. طب على الأول، وهل أمر الله خلقه منفردين؟ إزاي يعني نأمر به؟ أم قال لك إن الإيمان الفطري أن تثبت أن وراء الكون قوة تانية خلقته، إنما القوة دي اسمها إيه ما تعرفش، مطلوبتها إيه ما تعرفش، حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قال لكش. منهجها ايه؟ ما قالش. يبقى اذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش ايه؟ ولذلك الفلاسفه اللي خرفوا وقال لك العقل كافي في ادراك الدين، نقول له لا يا سيدي، العقل كاف في ادراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له باي شيء العقل ما يجيبهاش دي، بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفه لما جم قالوا ان العقل كافي، نقول له العقل كاف في ايجاد ايه؟ في ايجاد قوه وراء هذا الكون. انما القوه دي ايه شكل ايه؟ ما يعرفش. اسمها ايه؟ ما نعرفش. عايزه ايه؟ ما نعرفش. طب مين اللي يقول لنا على الحكايه دي بقى؟ يبقى لابد ان تكون القوه التي امنت بها بفطرتك قد ارسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه ايه. يبقى اذا اطيع الله، يبقى يلزم منها اطاعه مين؟ اطاعه الرسول. وبعد ذلك قلنا وأولي الامر، قلنا ان اولي الامر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الايه، اطيعوا الله ادي واحده، واطيعوا الرسول ادي الثانيه، فهنا اطاعه وهنا ودي امر ودي ايه. لكن عند اولي الامر ما قالش ايه واطيعوا اولي الامر، لنفهم كده ان اولي الامر لا طاعه لهم الا من باطن الطاعتين، طاعه الله وطاعه مين؟ وطاعه الايه؟ وطاعه الرسول. احنا قلنا في اساليب القران ثلاث اساليب، اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال واطيعوا الرسول بس. يبقى كم اسلوب في الطاعه؟ ثلاثه، اطيعوا الله وايه والرسول. يبقى امر الطاعه واحد والمطاع الله، الثانية أمر الطاعة أمرين اثنين، أطيعوا الله وأطيعوا، الثالثة أطيعوا الإيه؟ الرسول. نقول نعم، لأن تكليفات الحق سبحانه وتعالى إن كانت تكليف من الله وأكده رسول الله بحديث، يبقى الطاعة لمين في هذا الأمر؟ لله ومين؟ طب وإن كان الله قد أمر إجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في الإيه؟ يبقى ده له طاعة وده له إيضا. طب أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، أطيعوا مين؟ أطيعوا الرسول. وبعدين قبل قضية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع. ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زكوا، طب نزكي ازاي؟ يوم الرسول يجي يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الأمر الايه؟ والأمر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا. وأمر لم يتكلم فيه الله حكما وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك أي حكم من الأحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن، فإن لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل ايه؟ دليل كل امر تكليفي. يقول لك في فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا، وخلط وفيه من سنة، يعني ان فعلته تساب وان لم تفعله لا تعاقب. نقول لا، دي في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. الدليل قد يكون سنة كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثة للمغرب واربعة للعصر والظهر والعشاء، دي جاية من ايه؟ من السنة. انما هل هي سنة؟ هي فرض. يبقى اسمها سنية ايه؟ سنية الدليل. انما هي فرض ولا لا؟ هي فرض. لكن فيه فرق بين سنية الحكم كأن يصلي قبل الظهر ركعتين وأن يصلي قبل الصبح ايه؟ ركعتين، دي حكمها. يبقى فيه فرق. الشيء الذي إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب، هو ما ثبت بإيه؟ بسنية الحكم، وأما سنية الدليل فقد تكون سنية وهي إيه؟ وهي مفروضة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها،
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

أخي المسلم، تخيل أنك في يوم القيامة والخلائق موقوفون للحساب، وحان وقت الفصل بينهم. وبينما أهل الجنة ذاهبون إليها متشوقون، وأهل النار إليها يساقون، وجدت نفسك في مكان ربما لم تتخيل نفسك فيه أو تفكر حتى فيه كثيرا وأنت في الدنيا. أتدري أين أنت الآن؟ إنك على الأعراف. نعم يا أخي، لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل الله عز وجل في أمرك. تخيل نفسك وأنت تقف تنظر لأهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى أنك كنت معهم، وأهل النار في السموم والزقوم، وتدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيرك معهم. ماذا كان ينقصك يا أخي لتدخل الجنة؟ أتدري ماذا كان ينقصك؟ إنه شيء بسيط جدا، إنها حسنة واحدة فقط. نعم والله، حسنة واحدة فقط. أتذكر يوم مررت على جيرانك ولم تلق عليهم السلام؟ ليتك سلمت عليهم. أتذكر يوم مررت على زميل لك ولم تتبسم في وجهه؟ ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقة. أتذكر يوم وجدت أذى ملقى على الطريق ولم تزيله؟ ليتك أزلته فإزالة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان. أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء؟ ليتك جلست تذكر الله. أتذكر أتذكر أتذكر؟ وهكذا ضيعت على نفسك ليست حسنة واحدة، بل آلاف الحسنات التي كانت كفيلة بأن لا تجعلك تقف مثل هذا الموقف. يا أخي المسلم، فلتقف الآن مع نفسك وقفة جادة، ولا تضيع ولو حسنة واحدة، ربما تندم عليها كثيرا فيما بعد.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بها. في هذا اليوم المبارك سوف نتكلم عن صلة الرحم في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة هي العطف وهي الرحمة، والإمام النووي عندما أراد أن يفسر صلة الرحم قال: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. وعندما يقول حال الواصل والموصول سنشرح ذلك إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. يقول الإمام النووي: فتارة تكون الصلة بالمال، وتارة تكون الصلة بالخدمة، وتارة تكون الصلة بالزيارة والسلام وغير ذلك. إذن هي متنوعة. مسألة مهمة في تتعلق بصلة الرحم هي حد الرحم التي يجب وصلها. ما هو حد الرحم الذي يجب وصله؟ بعض العلماء يقولون أن الرحم التي يجب وصلها هي كل رحم محرم، خالة، عم، أخت إلى آخر ذلك. هذه أرحام هي المتعلقة بمسألة حد الرحم. لكن أكثر أهل العلم يقولون لا، هي كل قرابة ولو كانت عامة يستوي فيها المحرم وغير المحرم، هذا هو المقصود بصلة الرحم. ويستشهدون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذن صلة الرحم على رأي أكثر العلماء ليست هي الرحم التي فيها حرمانية بالنسبة للنكاح، بل هي أي صلة يتصل بها الإنسان بأقربائه، صلة دم، صلة نسب، صلة صهارة، هذه كلها هي صلة الرحم. القاضي عياض رحمه الله يقول، وهو نوع من الكلام اللطيف وكلامه كله لطيف لأنه تربى في بلاد اللطف في بلاد الأندلس، يقول: الصلة واجبة في الجملة، صلة الرحم، ولكن يختلف الحكم باختلاف القدرة على الصلة. يختلف الحكم باختلاف القدرة على الصلة، كما ذكر سيدنا الإمام النووي في أول الأمر عندما قال: بحسب حال الواصل والموصول. وهنا القاضي عياض يقول: باختلاف القدرة على الصلة. ما معنى هذا الأمر؟ معناه لو وصل إنسان بعض الصلة، شيء قليل، ولم يصل كل الصلة لا نسميه قاطعة، ولو قصر عما يقدر عليه وهو ينبغي له أيضا لا نسميه واصلة. إذا لو قصر شيء يستطيع أن يفعله وتأخر عن فعله لا يمكن أن نسميه واصلة، طالما أنه يستطيع وطالما أن عنده وقت وعنده فراغ ولا يستطيع أن يصل رحمه، فأقول أن هذا لا يسمى واصلا كما قال ذلك سيدنا القاضي عياض. وقال: أدنى صلة الرحم ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام. ولو بالسلام، الإسلام أمر بصلة الرحم، أفرادا مجتمعات لا بد من صلة الرحم. في رأيي لا مانع من أن تكون هناك صلة إلكترونية، ولكن تأتي هذه في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هي الصلة الواقعية. إن عجز الإنسان عن اللقاء، عن المباشرة، عن دخول بيت أخيه لأمر ما، هنا يأتي إلى الصلة الإلكترونية. بلا شك أن مجرد لقائي برحيمي أو بصهري أو بنسيبي لا يعادل مرة واحدة، لا تعادل هذه الصلة 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك عبر رسالة هاتف جوال إلكتروني أو عبر الماسنجر في الإنترنت أو عبر أي شيء آخر يطلق عليه إلكترونيا. لكن الإشكالية هي في مسألة إن عجز الإنسان، إذا أصاب الإنسان عجز عن الوصال الواقعي المباشر، فليكن على الأقل الوصال الإلكتروني. لا نشجع عليه، ولكن أحيانا الإنسان قد يعجز، يعجز بسبب السفر إلى الخارج، يعجز بسبب بعد المسافات، يعجز بسبب المشاغل. هنا إن عجز لا بأس بالصلة الإلكترونية، أما أن يأخذ تلك الصلة الإلكترونية فقط لمجرد يعني رفع الملام هنا لا ينبغي، لأننا استهلكنا هذا الأمر استهلاكا فظيع، فأصبح الناس يعزون بالرسائل ويهنئون بالرسائل ويباركون بالرسائل وهم غير عاجزين عن الاتصال الواقعي. لكن إذا أصاب الإنسان عجز فهنا نأتي إلى مسألة الصلة الإلكترونية. المهم هو أن يتواصل الناس جميعا، يتواصلوا مع غيرهم، يتواصلوا مع أنفسهم، مع مجتمعهم، لتطبيق السنة المباركة والواجب المبارك، الواجب واجب صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. وفي رواية يقول: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. لا بد الإنسان يفتش عن أقربائه وعن أنسبائه وعن أصهاره، ويتعلم تاريخه ويتعلم أجداده ومن هم وماذا عملوا، حتى يستطيع أن يصل إلى عزوة يستند إليها في يوم ما. سيدنا أبو ذر يقول رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، بصلة الرحم وإن أدبرت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ثم يقول أيضا: الرحم معلقة بالعرش. ماذا تقول؟ تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ويقول أيضا: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه معلومات عامة عن مسألة صلة الرحم والصلة الواقعية والإلكترونية وغير ذلك. هل طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم؟ طبعا الجواب نعم. ومن غير المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طبق الأخلاق وطبق صلة الرحم؟ نستمع إلى هذا الحديث سويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، يعني بعمومهم وخصوصهم، فقال: يا بني كعب بن لؤي انقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس ونفس الكلمة، يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار. ثم يقول: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. الأمر إلى هذا الحد لم ينتهي، لا أملك لكم من الله شيئا، الأمر لم ينتهي. الشاهد هو بقية النص، قال صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني أنا أنبهكم إلى مسألة أن يهتم الإنسان بإنقاذ نفسه من النار، لكن الرحم هذه قال صلى الله عليه وآله وسلم: سأبلها ببلالها. ما معنى هذا الأمر؟ كأنه صلى الله عليه وسلم شبه قطيعة الرحم بالحرارة، بالنار. كيف نطفئ هذا النار وكيف نطفئ هذه الحرارة؟ نطفئها بالبلل. البلل هو الصلة كما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إطفاء حرارة القطيعة وإطفاء حرارة الرحم لا يكون إلا بالبرودة، والبرودة هي بالصلة والمواصلة بين الناس جميعا. ومنه حديث: بلوا أرحامكم أي صلوها. حديث آخر أيضا في نفس الموضوع عن المسور بن مخرم رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. يعني من أساء إليها أساء إلى بنتي، إلى رحيم، إلى قريب، كأنه أساء إلي. معناه أن الانتصار للأرحام والانتصار لصلة الرحم كان هو من عهده صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مكانة السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم أبيها، لها درجة خاصة ولها محبة خاصة. ولكن على العموم وعلى الخصوص المسألة يمكن أن نبسطها بالنسبة للحديث. فعلى عمومه يخاطب صلى الله عليه وآله وسلم الأرحام جميعا، وعلى خصوصه يبين لنا قيمة السيدة الزهراء وقيمة السيدة البتول رضي الله تعالى عنها وعن صحابة رسول الله أجمعين. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث طويل تذكر لنا كيف وصل صلى الله عليه وآله وسلم الرحم. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قال: فأغضبته يوما، فقلت: خديجة خديجة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. إذن صلة الرحم مع الزوجة، وهي تعتبر أيضا من الصلة الواجبة، ثم مع أصدقائها ومع أقربائها، لا بد أن تتوفر هذه الصلة. وهذا هو الذي شجع على القول بأن صلة الرحم ليست هي للمحارم فقط. آداب شرعية في مسألة صلة الرحم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم التزموا بها. سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه وبارك في هذه المعلومة التي سنسمعها جميعا، في يوم من الأيام أخذ يخاطب دنانير كانت عنده، مسك مجموعة من الدنانير وأخذ يقول: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، إلا لأصون بها ديني وحسبي، يعني ديني وحسبي الذي هو صلة الرحيم. ثم أخذ يقول لنفسه، ولعل هناك من كان يستمع، يقول: لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف بها عن وجهه. إذن المال، أراد سيدنا سعيد أن يبين لنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يجمع لا بأس، لكن يجمع لابد أن يعرف كيف يدفع. يدفع في ماذا؟ يدفع في هذه الأمور الثلاثة: إما أن يقضي دين، أو يصل الرحم، أو يحمي وجهه من أن يكون ذليلا أمام الآخرين. أحد العلماء واسمه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق يذكر أن عطاء رحمه الله يقول: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعه في فاقة. ما معنى في فاقة؟ يعني أعطي لإنسان فقير، أعطي لقريبي ونسيبي وصهري ورحيمي مال يحتاجه، أفضل من أن أعطيه لإنسان فقير لا أعرفه، لم أرتبط به بصلة قرابة. فقيل له: يا عطاء، وإن كان القريب مثلك في الغنى؟ فقال: نعم، بل وإن كان أغنى مني. حتى وإن كان أغنى مني، مواصلة الرحيم هي أفضل من إعطاء الفقير كما ذكر ذلك. وسيدنا عمرو بن دينار يقول: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم. يعني الإنسان عندما يمشي لزيارة، أو يمشي لمواصلة، أو يمشي لاتصال مع رحيمه، هي أعظم من خطواته التي يمشيها فيما عدا المشي إلى فريضة، أي إلى الصلاة وما أوجبه الله سبحانه وتعالى. والطيب يقول: إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. قاطع الرحم ينتهي من هذا الوجود، ينتهي لماذا؟ لأنه لم يواصل. وتنبهوا تماما إلى مسألة العجز، إن عجز الإنسان هذا أمر آخر، أما إذا كان الإنسان مستطيع فإنه وأتى بقليل فإنه لا يعتبر واصلا قط. صلة الرحم لها فوائد ولها آثار ولها ثمرات. أبرز فوائد صلة الرحم أنها علامة من علامات كمال الإيمان وكمال الإسلام. الإنسان المؤمن السوي، المؤمن الكامل، المسلم التقي، هو الذي يواصل الرحم. أيضا الإنسان بصلة رحمه تتحقق عنده السعة، السعة في الرزق، البركة في العمر، سعة الأرزاق وبركة الأعمار. هذه من الأمور المهمة جدا، أرزاق كثيرة في هذه الدنيا، ولكن هل فيها بركة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. أعمار يطول بها الآجال ويطول بها أجل الإنسان، لكن هل هذا العمر كان فيه بركة أو لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الإنسان يستطيع أن يجعل رزقه مباركا وأن يجعل عمره مباركا بصلة الرحم، كما نبه إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم يكتسب بها العبد رضا الرب سبحانه وتعالى، وإذا اكتسب رضا الرب سبحانه وتعالى سيكون أيضا محبوبا عند الخلق. محبة الخلق ومحبة الخالق من الطرائق التي يصل الإنسان إليها، وبها هي صلة الرحم. صلة الرحم تقوية أواصر العلاقة بين المجتمعات جميعها. المجتمعات تحتاج إلى صلة رحم، أفراد الأسرة، أفراد بيتي، أفراد مدينتي. إذا وصل الإنسان وطور مسألة مفهوم صلة الرحم، سيعيش كما ذكرنا في أواصر وفي استقرار بالنسبة له. صلة الرحم معناها استصحاب للمعية. الإنسان يحتاج إلى معية، الإنسان يحتاج في هذا الوجود إلى سند. الإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا وحيدا منفردا، لا بد للإنسان من أن يعيش مع مجتمعه. أما أن يعيش الإنسان في خلوة وفي عزلة لا يمكن لا أن يؤثر ولا أن يتأثر، وهذا ليس من الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للبشر. البشر لا بد أن يتعايشوا. التعايش من أبرز الأمور التي تساعد عليه صلة الرحم. صلة الرحم حق كما ذكر العلماء للأرحام وإن كانوا كفارا أو فجارا أو حتى مبتدعا. كفره وفجوره وابتداعه على نفسه. بعض الناس لا يحب أن يواصل أرحامه لأنه يقول أنه هذا على مسألة ما من مسائل الدين فيها خلاف. فجوره وكفره وابتداعه هذا على نفسه، لكن أنت أو أنت لست محمية ولست محمي أبدا من صلة الرحم بسبب هذا الفجور الذي تظنه فجور، أو بسبب البدعة التي تظنها بدعة. وهذا الأمر هو غاية الخطورة، أن بعض الناس قد يقطعون أمور في غاية الوجوب كعقود الأنكحة والتعزية وغير ذلك بسبب اختلاف في مسائل فرعية جدا، وبسبب تصنيف مقيت. بسبب تصنيف مقيت. أنا أعلم أن هذه الأمة ما ورطها الآن في هذه الأوقات إلا التصنيف. التصنيف بالنسبة للجنس، التصنيف بالنسبة للجنسية، التصنيف بالنسبة للمذاهب الفقهية، التصنيف بالنسبة للمذاهب الفكرية. كل ذلك ساهم في تفتيت الأمة وعدم تجميعها. صلة الرحم يقوي الصلة كما ذكرنا بالعلاقة، تتقوى العلاقة بين الناس، فيشعر الإنسان أنه مطمئن، يشعر الإنسان أنه مرتاح، يشعر الإنسان أنه لا يسقط، وإذا سقط سيكون هناك من يفزع إليه وسيساعده. في يوم من الأيام يذكر من القصص التاريخية أن أحدهم جاء إليه أخوه يطلب منه قرض مالي معين، فذهب الأخ ودخل إلى المنزل وأخذ مجموعة مما عنده من مال وأعطاه لأخيه وهو في خارج الدار. بعد ما أعطاه الأخ رجع إلى داره وهو يبكي، فسألته زوجه لماذا تبكي؟ قال أبكي لأني انتظرت حتى جاءني أخوي وهو يطلب الحاجة. يفترض في أصحاب صلة الرحم وفي المسلمين وفي الناس جميعا أن لا ينتظر الإنسان ويجلس حتى يأتي إليه أخوه أو يأتي إليه قريبه ويسأله من مال الله سبحانه وتعالى. العبارات التي تستهلك بين الناس يا جاري أنت في دارك وأنا في داري عبارات خاطئة، عبارات لا بد أن نصححها. لأن الإنسان إذا جلس أنت في دارك وأنا في داري، من للشارع ومن للمسجد ومن للمدرسة ومن للميدان ومن للأبناء؟ المجتمعات القديمة كان الناس يعيشون فيها بسلام وطمأنينة، لأن الإبن إذا نزل إلى الشارع يربيه من في الشارع، بمجرد نزوله إلى الشارع يستطيع أن يربيه من في الشارع من العقلاء. إن رجل كبير أو امرأة كبيرة أو شيخ أو عجوز تستطيع أن تربيه. وذلك كانت الشوارع على صلة رحم، وكانت البيوت على صلة رحم. فلا يظن الإنسان أنه يستطيع أن يعيش في معزل. كان هناك احترام، واحترام لابد أن يكون مستمر. كان احترام لشيخ العائلة ولكبير الأسرة، فكان لا يمكن لإنسان أن يتصرف في محيط عائلته إلا بعد استئذان كبير الأسرة وكبير العائلة. إن أراد إنسان أن ينكح من عائلته أو كذا لابد أن يرجع إلى كبير العائلة. إذا مر الكبير، وهذا أمر مشاهد في كثير من المجتمعات حتى الآن، إذا مر الكبير في طريق الناس يقفون له احتراما، يقفون له تعظيما، ولا يقفون إليه عبادة كما يظن بعض الناس، وإنما يقفون إليه يقفون له احترام ويقفون له تعظيم، يقبلون رأسه، يجعلونه في مقدمة الجلوس في أوائل المتقدمين. لماذا؟ لأن في ذلك صلة رحم. صلة الرحم مسألة عملية، مسألة صلة

0: الإسلامية ليس هو بالأمر الصعب أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى كما ختم لنا بهذا الحديث أن يختم أعمالنا إن شاء الله بقبول منه وبتوفيق، وأن يجعلنا من الواصلين والمتصلين، وأن يبارك لنا في أرحامنا وأنسبائنا وأصهارنا ومجتمعاتنا وأفرادنا حتى نعيش كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نبل النار التي يمكن أن تشب بقطيعة الرحم والعياذ بالله. ولذلك يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت. ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كنوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والخامس من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا الحوار المباشر، البنيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كاميرا مكتب الأرصاد الجوية يحذر، استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجة الحرارة. ومن العناوين العالمية، السعودية الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاصة الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف، الضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ جنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وما تحمل. اليمن، جحيم اليمن يشرد 125 ألف ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة، هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة تصعيد دام في غزة، خمس شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول، رايتس ووتش تقول هجمات الحوثيين على السفن قد ترقى إلى جرائم حرب. أكبر أزمة في العالم، أكبر أزمة في العالم، دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا، لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني، أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا، الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية، تذكرة بالعودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دولي يفيد، معهد دولي يقول ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا بين دفاع البنيزي عن والدته الراحلة وفخره بنشأته في الإسكان الحكومي وهجوم بولين هانسن على هذا الماضي، ينتقل السجال السياسي من السياسات العامة إلى الحياة الشخصية. عندما ينزلق النقاش السياسي إلى الشخصي، هل يبقى ذلك نقدا سياسيا مشروعا أم يصبح تخطيا للخطوط الحمراء، وأين يقع الحد الفاصل؟ كاميرا حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري، مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تساقط الثلوج في أجزاء من تسمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. في ولاية فيكتوريا يتوقع هطول أمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبورن وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبورن تبلغ 14 درجة مئوية، فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. بعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا، ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لنيو ساوث ويلز. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية، أطلق الدفاع المدني السعودي أمس إنذارات تحذيرية من خطر محتمل في مدن مكة المكرمة والطائف وجدة عبر المنصة الوطنية للإنذار مبكر، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر في هذه المحافظات. من جانبه، دان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس. فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في حي أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن زياد محمد جابر 54 عاما قتل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه حي أم الشرايط. قطر وتركيا والإمارات. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني الاثنين اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد النهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية. تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع استعداد مجلس النواب للتصويت على مشروع قرار يطالب بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب، في وقت كشف فيه تقرير للمفتش العام بوزارة الحرب البنتاغون عن تكاليف مالية وعسكرية كبيرة للمواجهة مع طهران. وأظهر تقرير المفتش العام أن المواجهات العسكرية مع إيران كلفت الخزانة الأمريكية نحو 33 مليارا و400 مليون دولار، إلى جانب خسائر في الطائرات والمعدات العسكرية والمقاتلات وطائرات التزويد بالوقود والمسيرات. فلسطين المحتلة، قطاع غزة. بلغ معدل البطالة في قطاع غزة نحو 80% وفق تقارير منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بالبنى التحتية، وقد أدى فقدان مئات آلاف العمال وظائفهم منذ اندلاع الحرب الصهيونية على القطاع إلى اتساع دائرة البطالة وتفاقم الأزمة المعيشية في غزة. الكيان الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس تدمير منصات إطلاق صواريخ وموقع يضم فتحة نفق تابع لحزب الله في جنوب لبنان، في حين أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إعادة أعمار البلاد تفوق قدرة الدولة وتحتاج إلى تمويل دولي بالتزامن مع تحركات سياسية في واشنطن لدفع مسار المفاوضات. وقال الجيش الصهيوني إن قوته عثرت على منصات إطلاق صواريخ تضم 32 قذيفة صاروخية كانت موجهة نحو الكيان الصهيوني، إلى جانب موقع فيه فتحة نفق تابع لحزب الله. سفن عسكرية روسية. كشفت تقارير صحفية عن عودة السفن العسكرية الروسية لتفريغ شحنات في القواعد البحرية بسوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق السوري الروسي حول هذه القواعد في أغسطس آب الماضي. ونقلت وكالة رويترز الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية ومصادر استخبارات بحرية وصور أقمار صناعية بأن القافلة الروسية أفرغت بالفعل شحنات شملت ذخائر ومعدات تكتيكية مخصصة لقاعدتي طرطوس وحميميم. اليمن. مع اتساع رقعة المواجهات في اليمن تتسع طرق الفرار من جبهات القتال، إذ دفعت المعارك نحو 125 ألف شخص إلى النزوح منذ بداية سبتمبر أيلول، بينما اتجه آلاف اليمنيين عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي في رحلة بحث عن ملاذ آمن. ويرصد تقرير للجزيرة عده أحمد جرار حركة نزوح واسعة من الساحل الغربي الذي تتركز فيه المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وتتجه عائلات إلى محافظات بعيدة عن القتال وتختار أخرى طريق البحر نحو ساحل القرن الأفريقي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. القاهرة. تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تتصاعد فيه التوترات على ضفتي البحر الأحمر وتتزايد التحديات أمام أمن الملاحة الدولية في ظل تصعيد الحوثيين وتوتر العلاقة مع إيران. وبينما تبحث الرياض عن خيارات للتعامل مع الأزمة اليمنية والتهديدات التي تطال أمنها ومصالحها، تبدو القاهرة شريكا لا غنى عنه في أي ترتيبات تتعلق بأمن البحر الأحمر وحماية الملاحة وقناة السويس، بما يضع الزيارة أمام ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية إلى إعادة ترتيب منظومة الأمن العربي. فلسطين المحتلة، غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتفاع عدد الشهداء نتيجة الغارات الصهيونية على مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر أمس إلى 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في حين دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء القطاع بعد انتشال مئات الجثامين من تحت أنقاض مباني دمرتها الحرب. منظمة رايتس ووتش تقول: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر وخريج عدن ترقى على الأرجح إلى جرائم حرب في 3 حالات على الأقل، مشددة على أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية عمدا أو بتهور يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. أكبر أزمة في العالم. مع اتساع نطاق الأزمة الإنسانية التي توصف بأنها الكبرى عالميا، تتزايد المطالبات الدولية والإقليمية بوقف فوري لإطلاق النار في السودان في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو إن الحرب في السودان تمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء القتال. ماليزيا. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أمس إن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ممرا لأي شحنة تدعم القدرات العسكرية الصهيونية، مؤكدا أن أي شحنة مشبوهة ستخضع للتفتيش والتحقيق وفق القانون الماليزي، وأنه عند ثبوت أي مخالفة ستتخذ إجراءات حاسمة. وأكد أنور في منشور على منصة إكس أن موقف بلاده واضح لا لبس فيه، إذ لن تقبل أن تكون ممرا لشحنات تدعم الكيان الصهيوني وفظائعها بحق الفلسطينيين وأرواح بريئة أخرى. فرنسا. في فرنسا يتزايد عدد الشابات المسلمات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب في ظاهرة لا تبدو مرتبطة فقط بتقاليد الأسرة أو انتقال الممارسة الدينية من الآباء إلى الأبناء. ويشير عالم الاجتماع والكاتب طارق يلدز إلى أن الحجاب أصبح لدى جزء من الشابات وسيلة للتعبير عن الهوية الدينية والشعور بالفخر والانتماء إلى الإسلام. الولايات المتحدة الأمريكية. هل ما زال الحلم الأمريكي يراود الملايين في العالم؟ تقدم البيانات الحديثة المفرج عنها بخصوص المواطنة الأمريكية وأعداد المغادرين شكوكا قوية حول الوجه الآخر لهذا الحلم. فحصيلة البيانات المرتبطة بحركة الهجرة بدأت تنقلب رأسا على عقب، وهي لا تقف عند زيادة أعداد المغادرين للأراضي الأمريكية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، بل إنها طالت مستويات بلغت حد القطيعة الكاملة مع تخلي الآلاف عن الجنسية وترك المواطنة خلف ظهورهم. الخبر الأخير في هذه النشرة: معهد دولي يفيد. أفاد معهد دولي معني بالديمقراطية أمس بأن مؤشرات الديمقراطية في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نصف قرن بعد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، محذرا من انعكاسات هذا التدهور على مستوى العالم. وأوضح المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية الذي مقره في ستوكهولم في تقرير له أن المؤشرات الرئيسية للديمقراطية الأمريكية من حرية الصحافة إلى استقلال القضاء بلغت أدنى مستوياتها خلال 50 عاما، وهو ما يترك انعكاسات على مستوى العالم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا، الحوار المباشر. ألبانيزي وهانسون، أين ينتهي النقد السياسي وتبدأ الشخصنة؟ كيمبرا، مكتب الأرصاد الجوية يحذر: استعدوا للبرد، أستراليا على موعد مع طقس متقلب وانخفاض في درجات الحرارة. ومن العناوين العالمية: السعودية، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بمكة وجدة والطائف. فلسطين المحتلة، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قطر وتركيا والإمارات، قطر تبحث مع تركيا والإمارات خفض التصعيد وأمن المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية، حرب إيران تستنزف ترامب، التكاليف تتكشف والضغوط تتصاعد داخل الكونغرس. فلسطين المحتلة، قطاع غزة، أصحاب المهن والكفاءات في غزة يفقدون وظائفهم بسبب الحرب. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يدمر منصات صواريخ بجنوب لبنان، وسلام يطالب بدعم لإعادة الإعمار. سفن عسكرية روسية، سفن عسكرية روسية تصل السواحل السورية، ما عددها وماذا تحمل؟ اليمن، جحيم اليمن يشرد 125,000 ويدفع آلافا لركوب البحر نحو جيبوتي. القاهرة، ابن سلمان في القاهرة: هل تعيد اضطرابات البحر الأحمر رسم التحالف المصري السعودي؟ فلسطين المحتلة، غزة، تصعيد دام في غزة، 5 شهداء ومطالب أممية بدخول محققين دوليين. منظمة رايتس ووتش تقول: هجمات الحوثيين على السفن قد ترقى إلى جرائم حرب، أكبر أزمة في العالم. دعوات لوقف الحرب بالسودان وخطر المجاعة يتسع. ماليزيا: لن نكون ممرا يغذي فظائع الكيان الصهيوني. أنور إبراهيم يعلن موقف ماليزيا من شحنات الترانزيت. فرنسا: الحجاب لدى الشابات الفرنسيات فخر بالهوية وأسباب تتجاوز الدين. الولايات المتحدة الأمريكية: تذكر بلا عودة، أمريكيون يتخلون عن الجنسية والوطن، فما القصة؟ معهد دولي يفيد، ديمقراطية الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها. أما الآن أحبت في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع اليوم بأذان الظهر تمام 11:51، يرفع لأذان العصر تمام 12:14، يرفع لأذان المغرب تمام 55، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:06. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربي سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

الغيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مرزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

ملأ قلبها حتى فرقت الحياة. واللي عاوز إنه يحتفل بعيد الأم يوم واحد وبعدين يقطع صلتها باقي الأيام هو عاق ليها ومش بار. هي صحبة العمر وسيرة الإحسان والبر، مش ممكن اختزالها في يوم وليلة. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألوا أحدهم وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا سلام. فإحنا كمسلمين علينا إنه نعتز بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنه ما نقلدش غير المسلمين في تخصيصهم يوم واحد زي عيد الأم مثلا، وإنما يجب إنه نجعلهم يقلدون ببر الأم. اللي ابتدعوا عيد الأم بيعيشوا في مجتمعات اتفككت فيها الروابط الأسرية. أيوة، اتفككت فيها الروابط الأسرية، ما بيعرفوش حقوق الأم ومكانتها وما بتفدقوهاش. محدش بيتفقد أمه إلا بالسنة مرة، وما بيزوروهاش غير في الأعياد والمناسبات. لكن عند المسلمين الأيام كلها أعياد للأم. قال واحد بيقول: والدتي ماتت من أكتر من سنتين ولسه بين الوقت والتاني أمسك الجوال عشان أتصل بيها وأنا ناسي إنها فرقت الحياة. يا سلام. اسعدوا أمهاتكم قبل ما تفقدوهم، لأن فراقهم أمر من طعم العلقم. وعشان تعرفوا إنه وقت رحيلها من الدنيا بيتقفل دونكم باب من أبواب الجنة، فافتكر افتكر ده أيها الابن، وبادر ببر أمك. ويمكن يشعر المرء دايما إنه بياخد أكتر مما يدي من الحنان ما دامت أمه على قيد الحياة، لأنها نبع الحنان اللي لا ينضب وعيه. لو ماتت الأم انعكس الشعور ده، فلا يوجد بعدها اللي يمتلك الطاقة العظيمة دي من مشاعر الحنان ومن العطف والاهتمام. أيها الابن، كم من كرامة ساقها الله ليك كانت بدعوة من أمك، ويمكن أنت غافل عن ذلك. فما أجمل دعوتهم وما أرق قلوبهم. بيربوا من غير كلل وبيقدموا من غير منة ولا ملل. بتنام أيها الولد عشان تنسى آلامك، وبتسهر أمك عند راسك عشان تطمئن عليك وتدعي لك، وبتنزل دموعها لمصابك وغيابك. هي بترعاك صغير وبتأمل بقائك وانت بتبرها كبيرة وبتنتظر فراقها. فالزم رعاك الله

رجلها فبعدين الجنة واطلب رضاها. هو السبيل لرضا رب العالمين عنك. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لأمهاتنا وأبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما على قيد الحياة فأمد في عمره، ومن توفيته منهما فاغفر ذنبه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه الجنة يا رب العالمين. الجنة تحت أقدام الأمهات. وربنا بيقول: وبالوالدين إحسانا. والله والله يا أحبتي في الله، والله لحد الآن ببكي على والدتي وعلى والدي، مع أنهم انتقلوا إلى رحمة الله من زمن بعيد، ولكن دائما أتذكرهم وأدعي لهم في كل ركعة الفردوس الأعلى. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بالأخلاق إحنا نقدر نشتري القلوب. كل إنسان مهما بلغ سوءه وارتفعت أثامه وعليت أوزاره بيبقى فيه وميض، يعني شوية خير وصلاح لو دور عليها وأحسن استغلالها اتبدلت حاله وسعدت أيامه. فطبعا مش عدل إنه نتجهم للبشر ونعامل المخطئ منهم بالغلظة والجفاء. وليكن لينا في الحبيب صلى الله عليه وسلم خير مثال وقدوة. خلينا نعود نفسنا على التبسم للتانيين، ونكون إحنا البادئين بالسلام والثناء على أعمالهم الحسنة وملاطفتهم والصدق في محادثتهم. فقد إيه جميل إنه تكون معول بناء وإصلاح وسبب في زراعة بذرة اللي هي بذرة الخير في الناس. وقد إيه رائع إنك تلاقي كلماتك وأفعالك أثرها الطيب في النفوس. خلينا نعامل الناس على أسس أخلاقنا الإسلامية، فإحنا خير أمة أخرجت للناس. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله. أحبت في الله، بالأخلاق إحنا نقدر نحمل المعجزات ونغير الأحوال ونمسح الغل والحقد من النفوس. تعالوا تعالوا نعاهد نفسنا على إنه نتحلى بكل خلق رفيع من شأنه يمد جسور المحبة والتآخي بيننا وبين التانيين. جعلني الله وإياكم ممن كان عنصر بناء وصلاح، مش هدم وافتراء. آمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان أين تفنى أعمارنا؟ أعمارنا تتفني فين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وجسمه فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل فيه، وماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. من نجيبه ومن صرفه؟ عمرنا فيما أفنيناه، إزاي إحنا فنينا عمرنا؟ إزاي قضيناه وإزاي راح مضى؟ عمرنا وعملنا في العمر ده إزاي كان؟ إزاي انقضت سنين العمر؟ سواء العمر ده قصر ولا طال؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. حقيقة واقعة ما بينكرهاش عائل، الكل راح يموت. الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحر والعبد، العالم والجاهل، الكل عمره حينفني ويسيب الحياة الدنيا دي. الكل راح يموت ومحدش راح يخلد أبدا، الكل راح يذوق طعم الموت. لكن الموت مش النهاية، إنما هو انتقال من محطة لمحطة تانية، هيتنقل الواحد من هنا لهنا ومن مرحلة إلى مرحلة. فالدنيا يا أحبابي دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. ورح نتسأل يوم القيامة عن العمر ده وإزاي راح وفين كان وفي أي عمل اتفنى وانتهى. دي مش حيالله، في سؤال وجواب. ايه اللي قدمته في سنين عمري؟ قال تعالى:
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
0: صدق الله العظيم. سورة الكهف. العمل الصالح هو المطلوب، العمل الصالح النافع ملوش حدود، وبيشمل كل مجالات الحياة، في النفس، في الأسرة، في الوظيفة. العمل الصالح، والعمل الصالح بيشمل العبادة والأخلاق والمعاملات بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. فبيرجعوا اثنين ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع المال والأراضي والبيوت والممتلكات اللي قضينا عمرنا في جمعها، ترجع وبيبقى العمل. يبقى العمل سواء كان صالح أم طالح، عمل خير أو شر، عمل للدنيا أو للآخرة، بس يبقى العمل اللي قضينا أعمرنا الفانية في العمل ده. قال تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. العمر اللي أفنيناه في العمل سيبنى يوم الحساب، وتوزن الأعمال دي، وراح يكون العمل ده هو الأساس للنجاة في الآخرة. والفوز برضوان الله تعالى من جنة عرضها السماوات والأرض، وفي المقابل العمل الفاسد والضار اللي بياخد صاحبه لجهنم وبئس المصير والعياذ بالله. أعمارنا أفنيناها بإيه يا ترى؟ في كل السنين اللي مضت اللي راحت حفظت قد إيه من القرآن الكريم؟ عمرنا راح ينفني، فكم مرة ختمنا القرآن الكريم؟ كم من إنسان دعوناه للصلاة والصلاح؟ كم من ليلة أمناها في سبيل الله؟ كم من تسبيح أو دعاء أو ذكر لله في كل أيام عمرنا الماضي؟ ما تبصش لبكرة، ما تنتظرش الصباح، ما تنتظرش الصحة، ما تنتظرش المال. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فإذا كنا ما بنضمنش أعمارنا بين الصباح والمساء، فإزاي بينا أنه نضمن عمرنا لسنين؟ هيجي اليوم اللي نتسأل فيه عن أعمارنا وأفنيناها إزاي؟ إزاي مضت وانتهت؟ بعمل نافع أو عمل ضار؟ وبضدها بتتميز الحاجات، فالخير بقابله الشر، والعدل بقابله الظلم، والصلاح بقابله الفساد، والكرم بقابله البخل، والصدق يقابله الكذب، والفضيلة بتقابلها الرذيلة، ورضا الله بقابله غضبه. وعليك إنك تختار، أي الخيارين تختار، وفي أي الطريقين رح تمشي، وحتمضي لفين؟ يا ترى حتختار درب الخير والعطاء، وحتفني من عمرك، حتفني عمرك بالخير والإصلاح وكسب الحسنات، أو رح تقضيه في السر وكسب السيئات؟ قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

اليوم الخيار ليك، وعليك إنك تختار إزاي عمرك رح يدفني. حيفني عمرك إزاي؟ وافتكر دايماً إنك رح تتسأل يوم القيامة عن العمر ده، وقضيته إزاي وفين، وعملت بيه إيه، وإزاي مضى عمرك.